كلها اختر خاطر مني اليك وكن اسي في اصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في دومي الوما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق.

سبق. يا مساق رقاد التشهار ادفش ورت انتو انتو محور وخلت من احلاكم راس فرار شفتك شو فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: جيدة ترى بالمصطفى يا عزبن عزبن بالمصطفى انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك

0: وقت بغيت يا غير لا كل رويه قدرنا قاليها شي ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوى يا غير من سني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الضعق لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت
1: ها اوعظ له القوم

غلاب عامر الجيان ابو الاوتاد والعزم بعيش عيش عيش.

عيشة نسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس ابو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. ها نحن ذا نفتح أشرعة زورقنا من جديد، متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: أغنية رسالة من تحت الماء هي مونولوج غنائي طويل كتب على شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعين أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة أجمل أهمها الكاتب الروائي نوردين اليعقوبي في عدة صور أو نقط أدرجها كالتالي:
1: ومن أسيقة الصور التي تندرج في تيمة البحر في الأغنية التي نحن بصددها اعتبار البحر مرآة للحيرة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه قوله: إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا، ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة. فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع، فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتزج في صورة ثم تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. أما الركيزة الثالثة أعزائي المستمعين وهي الأداء الصوتي، فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته، وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاس وجه دالة على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم. واليم بحر عميق أعزائي المستمعين، له دلالات وله معان دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب. ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا كهي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة وصفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
0: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي يريد فيها البحر ضمن أغنية رسالة تحت الماء، وقد أشار الأستاذ اليعقوبي ممنونا لأبرزها. نستحضر صورة البحر كوسيط شعري باعتبار أن الرسالة تبعث عبر البحر، كأن البحر نفسه أصبح ساعي بريد للحب المستحيل. ونحن نتحدث مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء، فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعا، كلمات ولحنا وأداء تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كيانا شعريا رمزيا يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية تؤرخ للحب حين يصبح تيها أزرقا لا ضفاف له.

0: إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي قائلا:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب، فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى وأنا ما عندي تجربة.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق إني

أود مستمعين الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى، وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
4: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور الجندي. الحلقة 16.
7: أنا ما كتهمني لا سلسلة ولا قرميت ولا فلوس، بغيت نعرف هذا الدورة اللي درتي فيها كي الزمان أشنو حسابها؟
8: اسمع هشام، جو كخوا كنا تخطي سو سوجي افون، انا عائلتي محتاجه ليا نعاونها ونوقف بجنبها، با راجل ضعيف ومي حتى هي، انا الوحيده اللي يمكن لي نقدهم من الفقر فاش كيتخبطوا.
7: حسبيني حتى انا من العائله، نتعاونوا جميع، علاش بغيتي تسلمي فيا؟ على انا الا بان ليا فين نساعدكم غادي نتخلى؟ وفكري معايا شويه، هذا الشيء اللي درتي راه ماشي فعال ولاد الناس، احنا زعما جيران.
8: هشام راه كل صراحه ما يمكنش علاقتنا تستمر، وانت راك عارف.
7: انا ما عارف والو، كلنا عندنا ظروف، واللي ظروفه خايبه خصو يحسنها.
8: داكشي اللي ناويه ندير السي هشام، ظروفي مكفسه وخاصني نصلحها، وباش نصلحها خاصني راجل اللي يعاونني على الزمان.
7: ايوا انا ماشي راجل، خاصني غير الخدمه، دابا نخدم وقبتي انت كاع ديك الماندا ديالي

0: زبيع والسكنة الرياض ديالناها هو موجود، أولاد ولادنا يعيشوا فيه، وعلاش قبط العكس؟
1: أوف أوف أوف أوف هشام، دابا أنت كتهضر على راسك وعليا أنا، أمي وبا غادي نلوحهم؟ واش أنت غتعيشهم؟ عندك شي إمكانية باش تلبي ليهم رغباتهم وكمان؟ تدوغي في لي شيغا توسا، تي نبو باسي لا فولي.
0: واخ، وهاد سيد هو فؤاد فريديريك، عنده باش يعيش كنتي وباك وأمك ولا غير تفنتز؟
1: هشام اسمح لي، كون صريح شوية مع نفسك. انت كاع ما قديتي براسك عاد مسؤوليتي انا والديه.
0: شكون اللي قالها لي؟ حنا ربنا خلى لينا فيلم بالبقر ديالها والحواله والخيرات، وراك شتيها ماشي الكذوب. غادي نصبح واريت انت هادشي كله، ونولي من الاغنياء الكبار والناس الالبة، واجي تفرجي ديك الساعه اش قادر ندير. عاد الرياض ديالنا يسكنوا فيه ماشي غير والديك، يهز الحومه كلها. ايوا اش باقي بغيتي؟
1: ما بغيت والو هشام، وما غاديش نتفاهموا. من الاحسن كل واحد فينا يقبط الطريق. السلسله والكورميت ديالك اللي شريتي ليا هاك ها هما، والشي اللي خسرتي ها واحد الشيك في واحد 5000 درهم باش تقضي.
0: وعلى انا خسرت عليك لالا مولاتي غير 5000 درهم؟
1: اسمح لي يا هشام، ما كنتيش مزوج بيا كتصير عليا وكتكسيني وكتخلص لك راه ديال الدار المساكنه مع والديا. راني شريت لك الكارو دي طاي حتى سخفس. ايه راه غير على وجه العلاقه اللي كانت بيناتنا تفوبرت عليك بهذا الشيك. اكسكيوز موا، باي باي.
2: سمحي لي بزاف اختي غيتا، راني جيت طالبه ورغبه تنسي كل موقع بيناتنا.
3: ما فهمتش اه الشومه، يا قلتي بيناتنا المحكمه والبوليس وخرجتي للعيب ونسيتي حق الجره؟
2: اللسان ما فيه عظم، ما تديش عليا، كنت غلطه ومعصبه وضايخه، ما كان فراسي والو. دابا ملي فراسي كلشي هاني جيت طالبه المسامحه.
3: واشنو اللي ما كان فراسك حتى صبح فراسك؟
2: ديك الكعبيه ديال بنتي ما فهمتنيش المشكل ديالها مزيان، حتى بديت كنهددها بالبوليس، عاد اعترفت وقرات بكلشي.
3: ايوا هنيه عليك، واشنو هاد كلشي باش قرات؟
2: ولدك هشام لالا بارئ، كان الزغبي غير مظلوم، المشكل اللي وقع لرانيا بنتي وقع مع شي حد اخر، بالحق حتى هو تصاب ولد الناس، اعترف بذنبه وتقدم ليا انا وباها خطب البنت، وراه ناوي بالسلامه يتزوج بها. ايوا العقوبه لولدك هشام.
3: مبروك عليها.
2: هاد الشيء اللي كاين، ملي القضيه تفكات وبانت الحقيقه فكرت فيك اختي غيتا، وقلت مع راسي حشومه ما نجيش نخبرك ونتسامح معاك باش ما تبقايش هزه هاد الهم وترتاحي مع راسك.
3: ايوا لالا مسامحه دنيا واخره، والحمد لله اللي تفكات الجره على خير، ومبروك عليكم زواج رانيا وبالصحه والسلامه وزياده الرزق.
2: يا ربي امين. ايوا هانتي كتشوفي اختي ولاد اليوم هما اللي ولاو كيدبروا على راسهم، حنا ولينا غير من المتفرجين.
3: ايوا يا لالا غير يكونوا حاجه وشان ويختاروا اللي يناسبهم، مزيان يتحملوا مسؤوليتهم وحدهم.
2: ايوا هذا اللي خطب رانيا عائلته ساكنه في الخارج وقاري تبارك الله، وميسر عليهم الله التيسير الكبير، اش من كادوات جاب، واش من لباس، واش من ذهب، داكشي ما كاين ما نحكي لك كثير، غير الطوموبيل فاش جا راكب جميع اللي شافها في الحومه كيتبض، حتى وليت انا كنقرا اللطيف.
3: الحمد لله، هذا من فضل ربي، الله يكمل بخير.
2: ايوا كيف شفتي دابا هو ناوي يشري سكنه هنا باش الى جا المغرب ولا جات عائلته يلقاو فين ينزلوا. قلت له انا شري يا وليدي شي دويره على قد الحال في شي عماره باش تقضي، قال لي يا نون نون ياك حل العيون، ما يتهنى هو حتى يشري شي رياض بحال شي نصارى صحابه.
3: مزيان الله ييسر له.
2: ايوا عاود فكرت ثاني مع راسي وقلت نجي نتشاور معاك، جابت هنيت المناسبه.
3: بلا ما تشاوري معايا، انا قلت لك مزيان هاد الشيء كله اللي قلتي فيه الخير.
2: يزيدك خير على خير يا لالا غيتا، بغيت نتشاور معاك زعما على قبل الرياض ديالكم.
3: الرياض ديالنا؟
2: ايه، الا نتوما ناويين البيع طلبوا شحال ما بغيتوا وانا موجوده.
3: الشومه سمحي لي وبدلي عليا الساعه باخرى، هاد الحكايه ديال الرياض لا تعمري بها راسك، هذا هو الجواب ديالي وديال الورثه، والرياضه تعطاهم الله، واللي قلب على شي حاجه كيلقاها.
4: سمعيني يا ليلى مزيان، انا بنتي راه عمكم، وهذا الشيء ديال العقار والبني والمشاريع والفلاحه هو شغلي، راني واقف معكم على وجه الوالد الله يرحمه، وما حاضي غير مصلحتكم.
5: هذا الشيء ما فيه شك عمي.
4: بغيتك تفهمي وتكوني واعية بلي المشروع ديال الفيرما بنتي اللي تقدم به راجلك فريد، أنا بنتي ماشي ضده وما عندي علاش نكون ضده.

0: الفكرة مزيانة والمشروع هائل، ولكن راه التنفيذ ديالو راه صعيب ومتعب وتابعينه مشاكل كبيرة. خاصو غير يفهم هادشي بلا ما يتقلق عليا ويظن شي ظن سوء في تصرفاتي.
1: ايه عمي، هو بيني وبينك بغى يعرف علاش انت رافض المشروع وعلاش منعتيه من الوكالة اللي بغات توكل امي. بصراحة هاد زوج النقط هما اللي محيرينه.
0: اولا يا بنتي، شكون اللي قال لك انا رافض المشروع؟ بالعكس، موافقة ليه موافقة تامة. ثانيا، باكم قبل ما يموت وكلني على حق التصرف في الفيرما والمنتوج ديالها، وهذا الشيء يا بنتي راه في اخبار امك. ثالثا، راجلك سمحي لي يا بنتي، ما هو لا مؤسسة ولا شركة ولا وزارة ولا عنده حتى شي ضمانات اللي تخليه نوكله على الارض ويلتزم معنا ويلتزموا معاه. كاين هذا الشيء يا بنتي ولا ما كاينش؟
1: كاين عمي، متفقه معك.
0: ايوا، هو فقط صاحب الفكرة المشروع. قلت له الا بغيتي نخلصك على هذه الفكرة انا مستعد، اما باش نفوض له الامور بين يديه ويتصرف في الارض ماشي ديالو، كنظن الى بالغ بزاف وتجاوز حدوده.
1: انا في الحقيقه عمي حرتنا بين امرين، هو كيقول كلام وانت عندك كلام اخر. كيصعب عليا نفهم شكون فيكم اللي عنده الحق.
0: الحق بنتي عند صاحب الحق، الامور واضحه وباينه. بغى راجلك نتفاهم مع المشروع يتبع نصائحي، بغى يتكلف بالمشروع كله ويكون عنده الحق التصرف، هذا راه هو الحماق. حتى تكون عنده أرضه في اسمه وديك الساعة يتصرف فيها كيف بغى، حتى حد ما منعه.
2: عندك الحق جلال، الكلام كل اللي قلتي على رانيا بنت هشومة كاين.
3: ايوا صافي، تيقتي دابا.
2: فعلا الراجل اللي شفتي دخل عندهم خطيبة جا من الخارج وطلبها للزواج.
3: والله يسعدهم، دجاجة محمرة يفرسوها كيف بغاو.
2: كبش مشوي هذا وعليم وهشومة كي ولات كتهضر.
3: أستاذة ديال التعليم العالي قال لك الله ينجينا من المشتقلاتها.
2: وبلغات بها الوقاحة والغرور تجي لعند أمي وتتجرأ وتقول لها إلا بغيتي تبيعي الرياض أنا موجودة، طلبي اللي بغيتي.
3: أش قلتي؟ الرياض؟
2: أيه الرياض ديالنا بلا حشمة. راجل بنتها مستعد يدفع الثمن باش يتباهب بين صحابو النصارى اللي سبقوه.
3: هكا وا لا كوموند ولات على الرياضات بحال البترول، اللي باع اليوم شي رياض غدا كيصبح يقلب على شي حبس كرف فين يسكن. كيقولوا ليه الا بغيتي تبني ولا تشري سير سكن خارج السور. المواطنين ولاو هما الاجانب والاجانب هما المواطنين. اقلب شقلب كل شيء تقلب.
2: يا اجدر لك السجل.
3: اجدر لكم انتوما، اما انا خارج التيران، انتوما اللعابه. وباش جاوبات امك؟
2: اش بغات تجاوبها؟ قالت لي انا ضبط لي عليها الساعه بخرى. الرياض مال البيع مال الكرا، وجرات عليها.
3: سبحان مبدل الاحوال، كيبيتها فشان ويصبحها فشان. من السكنه في البنيقه للرياض مبهج. المهم نكملوا حديثنا من بعد. دابا شنو قالت لك اختك على قضيه البنيه اللي بغينا نربيو؟
2: ايوا قالت لك هي موجوده، تغداو سيروا جيبوها. والامانه راها وجدتها لك. ها هي.
3: شحال وجدات؟
2: ايوا قلتي ليها 3000 درهم.
3: اراها باش نعرف كيفاش نتصرف مع السيده اللي دبرت علينا.
2: ها هي ولا ها هي مخبيه عندي.
3: وعلاش ما تكون عندي؟ انا دخلت السوق خرج انت منه.
2: واخا سيدي.
4: ايوا دابا وكان باش وخرتي معاها الكلام.
5: جمعت الوقفه وحمرت فيها وقلت لها الى غير الرياض قالت حلمي به، ما هو لا البيع ولا الكرا.
4: واش قالت لك هي؟
5: وقفت حتى هي ودارت لي داك الضحكه الصفراء ودرمات مع الطريق.
4: واش قلتي لها انت؟
5: راه قلت لك امي مشات في حالها. هنا وخرنا الكلام.
4: واش وليتي درتي انت يا؟
5: اش بغيت ندير؟ بديت كنفكر في هاد التنوعير ديالها وهاد قلت العفه باش واجهتني.
4: واش بقات دارت هي؟
5: ما عرفتها باقي اشنو دارت. الا كانت كتفهم عمر وجهها ما باقي تقبلوا عليا.
4: ايوا البساخ هذا، شكون يقول هشومه يخرج منها هاد العجب كله؟ ايوا وهاديك بنتها اسمها بعدا
5: رانيا.
4: واسم هذا كل

0: اللي بغى يتزوج بها
1: فؤاد فريدريك.
0: فؤاد فريدريك
1: وما عرفت الحنة. المهم طاحوا في همزة، راه كيوزعوا فيها. انا يعطوني غير بالتسع.
0: وبشحال كنتي انت يا غيتا بغيتي تبيعي لها الرياض؟
1: ويلي يا امي، عندك تخرجي هاد الكلام على فمك لشي حد؟ شكون اللي قال لك انا بغيت نبيع معاها ولا نشري؟ راني فسرت لك.
0: راني فاهمة، غير زعما لو كان قدر الله البيع، شحال كنتي بغيتي تطلبي ليها؟
1: الله يهديك امي، واش انا هبيلة نبيع الرياض؟ لا ليها ولا لغيرها.
0: وشحال هادي في الساعة؟
1: هذا هو الجهد. نوض امي متي نعسو ونرتاحو شوية، انا راه غادي نطفي الضو ونعس، رانا فايقة بكري.
0: ايه الله يتبتنا على الشهادة. كان حلم يا بنيتي يا غيتا البارح بحال الى مشيت للعمرة وخير وسلام، ولكن واحد الحاجة هي اللي كانت خاصاني، يعطيني هشام 400 ريال ديالي باش نبدلها الفلوس اوروبا.
1: حتى الغدا امي وحكي لي، دابا انا راه فيا النعاس، حتى الغدا ان شاء الله.
0: ولكن قولي لولدك يفكر في 400 ريال ديالي.
2: مالاشي مرار حاليا الا ما بيعتها الرياض وسكننا فيه حنا وفيه بالسلامه ندير العرس لبنيتي حتى نوريها تقول لي بدلي الساعه باخرى. واش جايه كنسعاها؟
3: دابا الشما بردي الطرح ودني الاعصاب. الا ما كان هذا الرياض يكون واحد اخر احسن منه.
2: والو يا المختار، عيني في هذاك ديالهم، خطيب بنتي فريدريك مستعد يدفع ثمنه زياده، شهوتي نخرجهم كلهم يتشتتوا بحال ولاد موكا.
3: كيف غدير حتى تخرجهم؟ على الخروج ساهل.
2: قول لي يا بعدا، كتعرف شي اسم صارع فريت؟
3: كان عارفه وصديقي. ها الضربة ديالو ما كديرش نحس، عمر شي حاجة تكلف بها وزقلها.
2: اي واحد درولية هو الاول، ولا تقول ليه لا يقول لك، جيبو عندي هنا للدار نتفاهم معه.
3: هي اللي ما تعاود، انما راكي عارفة الا بغيتي الغرض يتقضى عولي على.
2: علاش بغيت نعول؟ رزقو غادي ياخذو بوفا وربع ويدرق عليا كمارتو.
3: وانا
2: مالك انت؟ حتى انت وليتي سمسار. نوض غسل عليا دوك المناخر، طيبتيهم بالتنفيحة وطيبتي ليا قلبي، وسير جيب ليا السمسار دابا.
3: وغا امامي.
4: كنتم في الاستماع الى الحلقة 16 من المسلسل الاذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، المحجوب الراجي، نجاة الخطيب، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات سنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
2: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
1: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت، وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
2: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات 9 الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
1: وفين مشات لك واحد تفرتيتة ديال راك انت على وشك 20/20؟
2: داكشي فهمتك بشي ولكن الحمد لله
1: عادي. وفعلا لأن ما عمرني سمعت في تاريخ تربية أن شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راك أنك حصلتي على فعلا 20. طيب

0: إخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هاد النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هاد المسار. أول ناس كانوا نوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم.
0: تحية ليهم من هذا المنبر، الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكان ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير المقررات الدراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني إلا احتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لأنني كنآمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف ديالو.
0: تبارك الله اللي كيخلص. أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هاد النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدة. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهاد العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى الإنجليزي يقولوا تايم إز ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم. وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
1: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كان أمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما دخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدأ من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كنبحث عليها بوحدي أولا كنعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الأولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات أخرى إلا احتاجيت، حتى كنحس أنني استوعبتو مزيان. وإذا كان هاد المادة داخلة في تخصص الوالد الوالدة ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا ليا بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. زيد على هذا الشيء، أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف، وماشي مجرد نقطة كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص أظن لي تبع هذه الوصفة ديالك وهذه الطريقة. راه بصراحة أنا كنحييك لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد، ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر. واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هذه الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها، بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج. وانا كنحييك بصراحه، ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون. لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف. والأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني أكثر ما كيساعدني. وإذا احتاجت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هذه السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز. وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إلا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناتو، راه ما يمكنش يحقوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات، ما كتحرك، ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحي الزمني أنك تمارسي بعض الهوايات؟ وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات، في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
0: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. شنو هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح، ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
0: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي، كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالدها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيهها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه او الحياه.
0: الله لا يبكمك إخلاص العسري، نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذي وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

طارق عن العينين بالوسني ألم تسمعي

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحسن ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

اسمعيني جزاكي جزاكي الناوي احسانا يا ان العيون التي في طرفها حور ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصر

ومقصد الأوزان والرداته الزيني

الشباب ترسوا زوان وانا زادوا شيات خرين. اسكت دور

ستي قفت. والله لا حق. ايه غير الفنان.

0: パパ始めしますビア
1: جاء العربات

دبويو سداد ما وخايا

صداتي هو مرسل الحس من اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

الله. حسك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماجه.

次了，还是。

0: التخريص انت ابا قرب طفلة سداتي
1: قرمي العاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهون بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

And I got ya!

راح نقدم لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمج بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمج اياك واسم العامريه

تكلمي فقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم

0: الله
1: ويشي حري قاسي يا قارئ والله ما نرقد ما جاني مبارئ ويشي حري

عندكنا ولا حسكنا ولا عندك في مبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خارة.

دهري وذا الهزل والجدي، ولست حاكي للعنام بفضلهم وللخوذ والأقطاب والعدي والحدي، وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله، عرش الله من فوق سبع ليل، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد، لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. فيا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي، فصدق ولا تخشى ورائي.

قلبي يا سر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوف.

لست نادر أكواني تطرى حقيقتي وينقص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني

ونسون در اكواري ودرا حقيقتي ويقز في المنى تراني يبانية وروحي للانوار قلوبي مدبرة وفي

وإلاك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنس فكلي يا خونا

جميع الكفر بالضر والبشير. وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنك شمس الحق.

وكلية في المعني وكلية في الحسن وكلية شاذة من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير في بطيق والبيت وإنك الشمس الحق

ابي الحسين فكل يا شاذ من اموري كلها وقت الخاطر يمني اليك وكن انسي لاصبح حفيظ الدين امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسو منا ومحفوظا ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

ردايك إذا أمي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في دومي وأما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليمين وأما لغيركم وقت خاطري مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق.

تبقى محقق.

المسابقة. يا مساق نقاد التشهار، ادفش ورت انتو انتو محور، وخلت من احلاكم ناس فرار، شفتك شو فبادت بيا واظري بيا كثرة الاخبار.

حي. وفضل صيدك فات شقار وشو حمار.

0: تسرع بالمصطفى عزمن عزمن بالمصطفى تسرع.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور الباديه وقت بغيت يا غير لا كل رويه قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلعه من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من سني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف

طلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الضعق لك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيان لوقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاء وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لكم.

شوفي شوفي عيشة تسبح في تزارك بالغيوان هذا غيناس وبدرياح وعذوها

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

0: الأخير وذكر الله كثيرا. ومن الأبيات السائرة التي صارت مصر الأمثال قول أحمد شوقي رحمه الله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ودون هذا في السيران، وإن كان مثله في المعنى قوله: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. فالحديث عن الأخلاق حديث مهم جدا، هذا على وجه العموم، فكيف إذا كان الحديث عن أبهى مظهر تجلت فيه الأخلاق، عن أسبى مظاهر العقول، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن كل خلق كريم في كتاب الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن سعد بن عامر قال: أتيت عائشة فسألتها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن صفية بن حنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحسن خلقا قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة وصفية له حيثية ليست لغيرهما. لماذا؟ لأن المرأة لملازمتها لزوجها تعرف منه ما لا يعرفه أكثر الناس، فهذه شهادة لا يطلب فوقها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نال الشهادة من عند رب العالمين، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله، لأنهم سمعوا قول ربهم: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان الذين جاءوا من بعدهم يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ليهتدوا به في سمته وذله. روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أتينا حذيفة رضي الله عنه فسألناه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذوا عنه السمت والهدي، فقال حذيفة: ما أجد رجلا أقرب سمتا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يقصد ابن أم مسعود. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومعنى قوله: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أي ريح ومرسلة بماذا؟ وما وجه المقارنة بين جوده صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة؟ معلوم أن الريح المرسلة هي المرسلة بالخير، أي المرسلة بالمطر، أهل البوادي وأهل الحرث يعرفونها، هي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر، وفي آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أي مبشرة بالرحمة التي تأتي بعدها، وهي ذلك الخير وذلك المطر. فحينما ينزل هذا المطر لا يفرق بين أرض فيها بئر وساقية وفيها ماء، وبين أرض بور لا ماء فيها، فهي ترسل بالخير العام لمن يريده ولمن لا يريده، لمن يحتاجه ومن ليس بحاجة إليه. وكذلك كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أجود من الريح المرسلة، فيعم جوده ولا يخص. وهذا من عجيب شأنه صلى الله عليه وسلم، وكل شأنه عجيب. ولذلك الحديث الذي في الصحيح: لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فاللهم وفقنا للخير، وارزقنا نعمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها. فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد: المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
8: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جاليتي مرض الجود يلبسه تاج الجلالة من الخلق أهداه أرشاه خلعة تولي في أودعها وداها جبريل وهو بإذن الله غشاه.

ما قدرت تشد في فني اللي

وكمنا حن حنينا حنينا.

لم يبق للشرك عذران يطمئن به ولا نصيرا للبغي واصبحت أصبحت ملة الإسلام ظاهرة بجمل بالحق فالناس بجمل وإيمان وبدل الغجر اشترى الضلال هدى في الأرض والدين فردا بعد أدياني لا إله إلا الله.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لمسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله:

0: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء، فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الناس يلا تسمع للحال على مد حرص.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة. ونتابع معا معنى التحيات لله، الصلوات الطيبات لله الذي يرد في تشهدنا عند كل صلاة.

0: الانتماء إلى آل محمد يتطلب كل ذلك، أن تستمر المسيرة المحمدية عبر آل محمد أتباعه من الذين يشكل محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما يجسد من قيم سراجا ينير لهم الدرب الذي يشقونه يعبدونه نحو عالم جديد يبنونه بالسراج نفسه. ولن يكون سهلا بالتأكيد، لم يكن سهلا في يوم من الأيام، كما أنه ليس سهلا اليوم، فكل ما حولك يقدم لك نماذج أخرى وقوالب مغايرة تومئ لك بأن تقلدها وتقتدي بها، لكن مجرد الوعي بذلك، مجرد التشخيص، قد يخفف نظريا على الأقل من وطأة الأمر. والتحدي الأساسي في الانضمام إلى آل محمد عليه الصلاة والسلام هو أنه وصل ذروة ما يمكن أن يصله إنسان، إنه الإنسان العدل، الإنسان الأكمل، إنه النموذج الأعلى للإنسانية برمتها. وهذا يمكن أن يكون صعوبة عندما يتعلق بالاتباع، فالوصول إلى مثل كهذا أمر في غاية الصعوبة، ولكنه من ناحية أخرى يمكن أن يكون حافزا لك. رفع مستوى مثالك إلى السقف الأعلى الممكن سيجعلك تحشد كل طاقاتك لتحاول أقصى ما في وسعك. لن تصل طبعا وحتما لذروته، ولكن ما رأيك بخطوتين أو ثلاث بعده؟ هل هذا كثير أيضا؟ هل من التجديف أن تفكر به مجرد التفكير؟ ما رأيك لو أنه هو عليه الصلاة والسلام رفع من معنوياتك ووضعك في موضع افتراضي يمكن لك أن تأخذه، موضع لا تجرؤ حتى على التفكير في نيله؟ أي شيء في الآل تعتقد أنه الأقرب؟ مهما تكن توقعاتك، لقد اختار عليه الصلاة والسلام لنا أو للذين لم يأتوا بعد والذين لم يولدوا بعد أيضا موقعا قريبا جدا منه، موقعا لا نتوقع عادة أننا نستحقه. ربما نحن لا نستحقه، لكنه عليه الصلاة والسلام يفسح لنا المجال والموقع لكي نعد أنفسنا له. أي موقع؟ موضع قريب جدا بمقاييس الآل، موقع الأخوة، أخوته عليه الصلاة والسلام. نحن نأخذ هذا الموقع. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما أتى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا، يعني الصحابة، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إخوانه هم أولئك الذين لم يأتوا بعد، ولأن المسيرة مستمرة فإنهم يكونون أحيانا لم يولدوا بعد، ثم إنهم يولدون ويكبرون ويتلمسون طريقا عبر ذلك السراج ويسيرون فيه حثيثا خطوة بعد خطوة، مسرعين أحيانا، متلكئين أخرى، ومتعثرين في أحيان أخرى، لكنهم بعد كل ذلك ومع كل ذلك يصلون، إنهم يأتون، ويكون مجيئهم مثل ولادة جديدة لهم، وينضمون بذلك إلى آل محمد برتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: وآخرون من بعدهم يمرون بالأطوار نفسها، يولدون ويأتون ويولدون حقا من جديد، وينضمون إلى الآل بتلك المرتبة العالية، رغم تطاول القرون وتباعد المسافات، ورغم كل تصوراتنا المتدنية عن إمكاناتنا. ولقد ود لو أنه رآهم، أولئك الذين لم يأتوا بعد. هل أستطيع أن أقول لو أنه رآنا بدلا من رآهم على أمل أن نكون منهم؟ الوصول إلى تلك المرتبة العليا في الآل، مرتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، هي بالتأكيد أعلى ذروة يمكن أن يصلها إنسان، إنها المرتبة التي تكون أقرب ما يمكن إليه. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام، وتلك المكانة هي ذروتنا، هي منتهى ما يمكن أن نصل إليه، إنها أعلى شوط يمكن أن نمضي إليه، إنها سدرة المنتهى التي تخصنا. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام على دربه ومسيرته نحو ذلك العالم الآخر. وهل سنكون متأكدين من أننا وصلنا هناك؟ أبدا. عندما تكون واثقا من ذلك فكن واثقا أنك قد خرجت من الآل، وأن عضويتك قد سحبت منك. قوانين الانتماء إلى هناك تحتم ذلك. أن تظل دوما تحاول الدخول والمكوث، أن تظل تحاول اقتناص الحدود الزئبقية لتلك السدرة، سدرة المنتهى التي تخصنا، التي يغشاها ما يغشى. إبداعك وفعلك وفاعليتك يتطلب ذلك. اتباعك الحقيقي الذي سيدخلك في آل محمد سيتطلب منك ألا تكون واثقا تماما من أنك قد دخلت في الوقت نفسه. ورغم اتباعك الحقيقي يحتم عليك أن تكون واثقا تماما أن ذلك يدخل ضمن إمكانياتك، ولن يكون ذلك يسيرا طبعا، ولعلك لن تتوقع ذلك، فلا مخاض دون أوجاع وآلام. والانضمام إلى آل محمد مخاض آخر، مخاض يلدك من جديد، شخصا آخر، إنسانا فاعلا متجاوزا حدود فرضيته إلى حدود العالم الذي يشارك في بنائه ووضعه على أسس أكثر عدالة وتوازنا. ولأن الأمر صعب جدا، أمر الانضمام هذا، فإن كل المسلمين يدعون الله أن يصلي على آل محمد، أن يقويهم، أن يزيدهم قوة وثباتا، أن يمدهم بالقوة وبالرحمة، أن يمدهم بالمزيد من الأفراد المنضمين. هذا هو تقريبا معنى صل وبارك على آل محمد التي نقولها عند سدرة منتهى الصلاة. وذات يوم أخي المستمع، أختي المستمعة، سيكف ذلك عن كونه مجرد دعاء نقوله، سيكف عن كونه مجرد كلام، وستخرج الكلمات من أسر الأحرف، من أسر الصفحات البيض، ستخرج لتكون فاعلة في العالم. وسيكون هناك ذلك الانضمام المضيء إلى آل محمد. ذات يوم سيحدث ذلك حقا، لا أعرف متى، لكني أعرف دلالة لحدوث ذلك، علامة مميزة له، إنه أن تنظر للعالم فإذا به عالم آخر، عالم آخر غير هذا العالم المروع المليء بالظلم والجوع والقتل والهجرة أو التهجير، والجثث المرمية في العراء، والأيتام الذين ينتظرون عودة من لن يعود. عندما ينهض ذلك العالم الآخر الجديد، عندما يكف عن كونه ممكنا ليصير واقعا، يكون ذلك قد حدث. ستود أن هناك كلمة أو مجموعة كلمات تقولها فتقدح في أنفسهم شرارة التحول، شرارة التغيير. تتمنى ذلك، وأنت تعرف أن الأمر أعقد من ذلك، وأنه محكوم بسنن وقوانين تحاول أن تكون جزءا منها. ثم يأتي من يحاول أن يحبطك ويقول لك إن محاولات التغيير تلك لن تكون أحسن حظا من محاولات الكيميائيين الأوائل، يوم كانت كل محاولاتهم وتجاربهم تنصب على المستحيل بعينه، تغيير المعادن الرخيصة إلى الذهب. وطويلا بحث أولئك الكيميائيون عن حجر الفلاسفة ذاك، الذي لم يكن سوى أسطورة تخيلوا أنهم عبره سيتمكنون من فك شفرة العناصر وتحويل العناصر التي كانوا يسمونها الخسيسة إلى معادن ثمينة. لكن لا، أنت لا تبحث عن حجر الفلاسفة، لأنك واثق تماما من نبل معادن هؤلاء الناس الذين يجب أن يتغيروا. معادنهم ليست خسيسة كي تحاول تغييرها، حتى لو بدت أنها كذلك للوهلة الأولى. كل ما في الأمر أنهم لا يعرفون نبلها، لأن الصدى أتراكم عليها وغطى على كل صفاتها وفعاليتها. كل ما تريده وأن تجلو الصدأ الذي ران على حقائقهم. لا تريد حجر الفلاسفة وأوهامه وطلاسمه وألغازه التي تفترض أن تحول معدنا إلى آخر، بل تريد إرث محمد عليه الصلاة والسلام. تريد حجر النهضة الذي يعيد الإنسان إلى حقيقته ويجلو ما تراكم عليه ويجليه إلى موقعه الأصلي ومكانته الأولى. وإذا كانت محاولات البحث عن حجر الفلاسفة قد فشلت، لكنها ساهمت في تعبيد الطريق إلى علم الكيمياء الحديث، فإن الطريق إلى حجر النهضة لا بد أن يمر بكيمياء الصلاة. وحدها كيمياء الصلاة ستتمكن من الوصول إلى ذلك التغيير، وحدها ستتمكن من إعادة المعدن الإنساني إلى جوهره. سيبدأ الأمر بكهارب تسري في عروق ناس عاديين، ثم تجتمع الكهارب لتصير شرارة، ثم إن الشرارة ستقدح الزناد، وعندها سيحدث ما سيحمد عقباه. ريثما يحدث ذلك، ومن أجل أن يحدث ذلك، حي على الصلاة. مستمعي الكرام، ها قد حطت سفينتنا مرة أخرى في مرسى التشهد وفي مرسى معانيه. ربما نهل كل واحد منا ما يعنيه وما يكفيه وما يخصه وما يلزمه لمعاودة المسير، معاودة المسير عبر ركوب السفينة النفاثة، سفينة الصلاة بكل مستوياتها، سفينة الصلاة بكل مستوياتها الرائعة التي تحمل طياتها معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفلا نكون إخوان محمد؟ أفلا نكون أصحاب محمد؟ أفلا نكون من الذين يتبعون هذا السير وهذا المسير، حينما نعي معنى الصلاة ومن خلالها معنى التشهد؟ دامت لكم مسرة التشهد، دامت لكم مسرة الصلاة، وكل صلاة وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن

0: تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدوا هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
4: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
9: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيدا اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائما. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

هرمون السعادة هو هرمون السيترونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي، ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة، وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. عش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع، ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها، فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيعديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرق في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في

بدائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحسانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله. فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع، عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم، وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه، حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها، حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل، حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص مستحقة أن نعيش سعداء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم من جديد على إيقاع صيف يعيد وصل ما فرقته المسافات. تواصل عملية مرحبا لهذه السنة تسجيل مؤشرات عبور متصاعدة مؤكدة مرة أخرى جاهزية منظومة الاستقبال وحيوية الجسر البحري والجوي الذي يربط مغاربة العالم بوطنهم. من الضفة الشمالية للمتوسط تكشف حصيلة الشهر الأول عن مرور أكثر من 646 ألف مسافر و160 ألف مركب عبر الموانئ الإسبانية في اتجاه المغرب في أرقام تعكس النسق المتسارع للعملية وتؤشر على موسم عبور استثنائي يتواصل بوتيرة متصاعدة. مع اشتداد حرارة الصيف تتأهب عدة مناطق بالمملكة لموجة حر تمتد على مدى 3 أيام المقبلة وسط تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية التي أصدرت نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. درجات الحرارة من المتوقع أن تلامس ما بين 44 و46 درجة بوادي الدهب السازاكس مرطاط زاجورة وبجدور، كما يرتقب تسجيل درجة حرارة ستعادل ما بين 40 و44 درجة بتازة تلوذانت تنغير خريبكا

0: قيب صلاح سطات قرات سرقنا الجراد وجد أن قاد تورير تبني ملال بولمان وقرسيف، كما يرتقب أن يسجل المحرار معدلات ستراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة خلال الفترة نفسها. خارج الحدود، نبرة التصعيد تسيطر على منطقة الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي قال إنه أنهى الليلة الثامنة على التوالي من القصف على إيران، واستهدف الوحدات المسؤولة عن القصف الذي أدى إلى مقتل 2 من جنوده في الأردن في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد الأعمال الحربية في المنطقة. وفي رد على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على أراضيه، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية. وقال الجيش الكويتي صباح هذا اليوم إنه يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، مع مواصلة طهران استهداف جيرانها الخليجيين ردا على القصف الأمريكي لأراضيها. هذا ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية. إلى بؤرة أخرى من التوتر خارج المنطقة العربية، هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أبلغ عن مقتل شخص على الأقل الليلة الماضية بعد يوم من الهجوم الدامي بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية. رياضيا، أحرز المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في مونديال 2026 لكرة القدم عقب فوزه المثير على نظيره الفرنسي ب6 أهداف لـ4 في مباراة احتضنها ملعب ميامي، وتمكن منتخب الأسود الثلاث من حسم النتيجة لصالحه في مواجهة تاريخية ومجنونة اتسمت بغزارة تهديفية غير مسبوقة واندفاع هجومي مطلق من كلا الطرفين. ومساء هذا اليوم يسدل الستار على نهائية بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم في نسختها 23 بإقامة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب نيوجيرسي بعد منافسات امتدت 40 يوما في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويتطلع رفاق يمين يامال والعميد ليونيل ميسي إلى اعتلاء منصة التتويج، إذ يسعى المنتخب الإسباني لإحراز لقبه العالمي الثاني، فيما يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى إضافة لقب رابع إلى خزانته. بهذا الخبر مستمعينا نأتي إلى ختام هذا الموجز. بعد الفاصل تلتقون مع الزميلة هدى يتعقى في موعد جديد من برنامج اللقاء المفتوح. إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس السبت بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة طوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم وتنفيذ ميزانية سنة 2026. رياضيا تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ملعب ميت لايف بنيويورك، حيث تواجه إسبانيا الأرجنتين في نهائي كأس العالم، في أول نهائي يجمع بين المنتخبين. وفي مباراة الترتيب تفوق المنتخب الإنجليزي على منتخب فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة. شرق أوسطيا، أعلنت الكويت أن الهجوم الإيراني الذي استهدف صباح أمس السبت أراضيها أسفر عن إصابة موقع نفطي حيوي ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه بأضرار جسيمة. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان عن تعرض محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق في إحدى مكونات المحطة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يكون الطقس حارا بكل من سهول تادلة والحمنة والمنطقة الشرقية وهضبة ملوية وسيس وسوس وشيادمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس والشيادمة وهضبة ملوية وشرق الأقاليم الصحراوية ما بين 16 درجة و22 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل وما بين 22 و25 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بالسهول الشمالية والوسطى وستكون مرتفعة أو دون تغير مهم بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والإبنة البارة إخلاص العسري اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في دعاه الداخله.
2: شكرا جزيلا استاذ العهديه على هذه الاستضافه الكريمه وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافه مختلف الفئات واتاحه الفرصه لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما اوجه اطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي اذاعه الداخله، واتمنى نكون خفيفه على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
5: اكيد بنيتي، خلاص ان شاء الله الحديث معك له يكون ان شاء الله خفيف واساسا مفيد جدا. قل لي اخلاص، واش كنتي واثقه ومتوقعه النتيجه اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد جد مشرفه، لان اعلى معدل على صعيد جهه ناجيه الدخله وادي الذهب باقليميها وادي الذهب واوسرت. وشنو كان وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجه ديالك؟
2: بصراحه كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لي، والحمد لله السبب هو انني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو. حتى انني كنت متاكده ان صاحب او صاحبه اعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معاه خلال السنوات التسع الماضيه، لكن ان شاء الله ان يكون الاختيار ليا بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني احساس بالامتنان. هذه النتيجه خلتني ان اقن اكثر ان الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب اي واحد، وان الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثمار.
5: وفين مشات لك واحد التفرتيته ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
2: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه ولكن
5: الحمد لله عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربيه ان شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راك انك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجه اللي بصراحه متميزه وجد جد مشرفه؟
2: الحقيقه هذه النتيجه ما كانتش غادي تجي الا بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. اول الناس كنوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
5: تحيه لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
2: الصراحه مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالده كانت السند ديالي الاول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحله، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل أطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند لي، كيساعدوني لحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كانت من لهم كاملين توفيق، لأنني كان آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
5: تبارك الله عليك. إخلاص، أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوا ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الدخلة قررنا نقدم هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدية. طيب، جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب، أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزك يقولوا time is money، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى، وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
2: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كان أمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدأ من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كان بحث عليها بوحدي أو كان نعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الأولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات أخرى إلا احتاجيت، حتى كنحس أنني استوعبته مزيان. وإذا كان هات المادة دخل في تخصص الوالد الوالدة ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا لي بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هذا الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، كيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرته على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
5: بارك الله عليك يا خلاص، أظن لي تبع هاد الوصفة ديالك وهاد الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، وخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هاد الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطن الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، والأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
2: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي، الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني، وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
5: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربيه ديال الاطفال ديالنا، لان الا ما كانش وسط اسري اللي هو سليم ونقي وعنده اهداف رسمها الاولاد وبناته، راه ما يمكنش يحققوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحه، نبغي نعرف لان اللي سمعك

0: كتكلمي غادي يقول اخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت واش خليتي شي بليصه او لا حيز زمني انك تمارسي بعض الهوايات؟ ولا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: طبيعه الحال بخصوص الهوايات في الاونه الاخيره بديت نهتم اكثر بالمطالعه، وليت كنعتبرها هدف شخصي اكثر من مجرد هوايه. كنستمتع بزاف،
0: اظن هذه ام الهوايات.
1: طبيعه الحال كنستمتع بزاف بقراءه الكتب، خاصه اللي كتهتم باللغه، لانني كنحب الاسلوب العربي والبلاغه، وكنحس ان كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديده وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاونني نحسن طريقه التعبير والاسلوب ديالي.
0: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عندهم مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. شنو هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
0: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيهها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. ذاك الشيء اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
0: الله لا يبكمك اخلاص العسري، كنشكرك بنتي بصراحه، انت مفخره تلاميذي وقدوه تربويه جيده، وانت كاسمك اخلاص مخلصه للعمل الجاد، مخلصه لوالديك، الاطر اللي كتستفدي منهم، مخلصه للعمل اللي هو فيه نوع من المثابره. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف.

0: ديال بلادنا وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا انه يستنسخ داخل الاسر وتكون عندنا حالات اخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن اصغائكم والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

خلصنا العهد وفينا ما وجدنا شي قلب حنين قلب حنين لحباب صوالينا وخانوها عشرة سنين عشرة سنين.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store و App Store.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: تمام 11 بسدوهات إذاعة المملكة المغربية بالداخل، نشرة الأخبار.
4: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية في أبرز عناوينها. منتخب إسبانيا يواجه منتخب الأرجنتين مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2026. والمنتخب الإنجليزي يحرز المركز الثالث في كأس العالم على حساب فرنسا. شرق أوسطيا، إيران تستهدف موقعا نفطيا كويتيا ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية. أهلا بكم. تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ملعب ميت لايف بنيويورك، حيث يواجه منتخب إسبانيا منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي لمنتخب الأرجنتين، والذي يحدوه حلم تحقيق كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، فيما سيكون هذا النهائي الأول للامين يامال نجم المنتخب الإسباني والثاني في تاريخ منتخب لاروخا. وعن المركز الثالث، فازت إنجلترا على فرنسا محققة بذلك هذا المركز في للمرة الأولى في تاريخها. وتفوق المنتخب الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث على منتخب فرنسا بستة أهداف لأربعة في شوط أول. عرف اندفاعا إنجليزيا محضا، تقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة الثالثة من المباراة، قبل أن يعزز المنتخب الإنجليزي تفوقه بثلاثة أهداف كاملة عن طريق كونسا وبوكايو ساكا في مناسبتين. في الشوط الثاني تحركت الآلة الفرنسية، حيث تمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الفرنسي قبل أن يعود زميله برادلي باركولا ليسجل الهدف الثاني، ثم يعود كيليان مبابي ليسجل الهدف الثاني لفريقه، وهو الهدف الثاني والعشرين للفرنسي في تاريخ كأس العالم، لتتمكن بعد ذلك الآلة الإنجليزية من تحقيق الانتصار عبر هدفين سجلهما بوكايو ساكا للمرة الثالثة في المباراة وجود بيلينغهام، فيما سجل ديمبلي الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس السبت بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان، خصص هذا الاجتماع لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم وتنفيذ ميزانية سنة 2026. شرق أوسطيا، هذه المرة أعلنت الكويت أن الهجوم الإيراني الذي استهدف صباح أمس السبت أراضيها أسفر عن إصابة موقع نفطي حيوي ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه بأضرار. وأعلنت وزارة الكهرباء

والماء والطاقة المتجددة في بيان لها أن تعرض محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق في إحدى مكونات المحطة، كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية من جانبها عن تعرض أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي لاعتداءات إيرانية متكررة نتج عنها وقوع عدد من الإصابات وخسائر مادية جسيمة. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. إسبانيا تواجه الأرجنتين مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2026. المنتخب الإنجليزي يحرز المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه في كأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي. شرق أوسطيا، إيران تستهدف موقعا نفطيا كويتيا ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يكون الطقس حارا بكل من سهول تادلة والحامنة والمنطقة الشرقية وهضبة ملوية وسيس وسوس وشيادمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25 و 32 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وشيادمة وهضبة ملوية وشرق الأقاليم الصحراوي ما بين 16 درجة و 22 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل ما بين 22 و 25 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بالسهول الشمالية والوسطى وستكون مرتفعة أو دون تغير مهم بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.
2: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

0: أنا اللي كنت
1: قشطي فارس الفرسان
0: وقلبي در محضي ما يصلحاش أين كان. أنا اللي كنت أنا

الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس السبت بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة طوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم وتنفيذ ميزانية سنة 2026. رياضيا تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ملعب ميت لايف بنيويورك، حيث تواجه إسبانيا الأرجنتين في نهائي كأس العالم، في أول نهائي يجمع بين المنتخبين. وفي مباراة الترتيب تفوق المنتخب الإنجليزي على منتخب فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة. شرق أوسطيا، أعلنت الكويت أن الهجوم الإيراني الذي استهدف صباح أمس السبت أراضيها أسفر عن إصابة موقع نفطي حيوي ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه بأضرار جسيمة. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان عن تعرض محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق في إحدى مكونات المحطة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يكون الطقس حارا بكل من سهول تادلة والحامنة والمنطقة الشرقية وهضبة ملوية وسيس وسوس وشيادمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25 و 32 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس والشيادمة وهضبة ملوية وشرق الأقاليم الصحراوي ما بين 16 درجة و 22 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل وما بين 22 و 25 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بالسهول الشمالية والوسطى وستكون مرتفعة أو دون تغير مهم بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.
2: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM. إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار. الرياضة، عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: بداية بالعناوين. الاقتصاد الوطني يواصل صموده وتوقعات بتسارع وتيرة النمو خلال الفصل الثالث لتبلغ 5.4% بدعم من انتعاش قطاع الفلاحة وتحسن أداء عدد من القطاعات. في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، المغرب يعزز قدرته على التكيف ويحافظ على دينامية اقتصاده في سياق عالمي يتسم بإجهاد مناخي متزايد. ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة، والمقاييس تصل إلى 44 درجة في بعض الأقاليم. ودوليا، موجة حر تضرب عددا من مناطق أوروبا، وإيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة الارتفاع المفرط في درجات الحرارة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم من جديد. نستهل مستمعين هذه النشرة المفصلة بالشأن الاقتصادي، حيث يواصل الاقتصاد الوطني تأكيد قدرته على تحقيق أداء إيجابي مع تسجيل مؤشرات نمو تعكس استمرار دينامية عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية. فبحسب تقرير الظرفية الاقتصادية والتوقعات، يرتقب أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من هذه السنة 2026، مدفوعا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات، على أن تزداد وتيرة النمو خلال الفصل الثالث لتبلغ 5.4% بدعم من التحسن المرتقب في أداء القطاعات الثانوية. وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة لأنها تأتي في ظرف دولي لا يزال يتسم بتوترات جيوسياسية حادة وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة الصمود والحفاظ على دينامية النمو. عن أبرز خلاصات التقرير أو تقرير الظرفية الاقتصادية والتوقعات، نتابع تقرير الزميلة كريمة زحنوني.
1: وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية، يواصل الاقتصاد الوطني استعادة زخمه مدفوعا بتحسين الموسم الفلاحي واستمرار حيوية قطاع الخدمات، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من هذه السنة، مقارنة ب 4.4% في الفصل السابق، مستفيدا من الانتعاش القوي للنشاط الفلاحي الذي ارتفعت قيمته المضافة بأكثر من 18% إلى جانب مثانة بعض الخدمات الأخرى. المحلل الاقتصادي أمين سامي:
2: حافظ المغرب على مسار نمو قوي نسبياً بمتوسط يناهز 4.7% خلال النصف الأول من سنة 2026 و 4.8 خلال الفصل الثاني من نفس السنة. ذلك يعود أساساً على أساس الانتعاش الاستثنائي للقيمة المضافة الفلاحية التي ساهمت في تحسين المداخل القروية ودعم استهلاك الأسر، ولكن بالتوازي وصل أيضا قطاع الخدمات أداءه المتين، خصوصا السياحة وارتفاع القيمة المضافة للإيواء والمطاعم مع نمو الوافدين السياحيين.
1: وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يؤكد المتتبعون أن الحفاظ على وتيرة النمو يظل رهينا بتطورات الظرفية الدولية وما تفرزه من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة.
2: هذه الدينامية للمحركات الاقتصادية يمكن القول أنها لا تعمل بنفس السرعة، لأن الصناعة أيضا التحويلية سجلت نموا، ولكن هذا النمو هو شبه منعدم، وبالتالي اليوم الاستمرار الحقيقي والتحدي الحقيقي ليس في استمرار النمو، ولكن في تحويل هذا التعافي الفلاحي والانتعاش الاقتصادي إلى نمو هيكلي يرفع الإنتاجية وينشط الصناعة ويخلق فرص شغل مستقرة ويقلل تفاوتات المجال.
1: وبين مؤشرات الانتعاش الداخلي والتحديات الخارجية، يبقى الرهان الأكبر هو مواصلة دعم النمو وتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج، بما يرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني ويقوي قدرته على مواجهة المتغيرات.
0: وإذا كانت مؤشرات الظرفية الاقتصادية تؤكد صمودا

0: الاقتصاد الوطني واستمرار دينامية نموه، فإن هذا الصمود يرتبط أيضا بقدرة المملكة على التكيف مع مختلف التحديات، وفي مقدمتها التغيرات المناخية والتي باتت تفرض نفسها كواحدة من أكبر الرهانات الاقتصادية والتنموية على الصعيد العالمي. ففي ظل ما يشهده العالم من إجهاد مناخي وتزايد الظواهر المناخية المختلفة، يواصل المغرب تعزيز مقاربته في مجال التكيف مع هذه التحولات، بما يدعم استدامة التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات. عن مظاهر هذا الصمود وكيف يواجه المغرب تحديات التغيرات المناخية، نتابع التقرير التالي من إعداد الزميلة إكرام سلومي.
1: لم تعد التحولات المناخية تقاس فقط بارتفاع درجات الحرارة أو تواتر الظواهر الجوية القصوى، بل باتت تمتد آثارها إلى صلب النشاط الاقتصادي لتفرض تحديات متزايدة تمس الإنتاج والاستثمار وفرص الشغل. وبين فيضانات مفاجئة وموجات حر وإجهاد مائي متفاقم، تتسع دائرة التأثير لتشمل مختلف القطاعات الحيوية. الخبير البيئي زي العابدين الحسيني:
2: تؤثر سلبيا اقتصاديا، ذلك أن سواء الحرارة أو الفيضانات العاتية تؤثر بالخصوص على فرص العمل، على التنقل، على النقل بصفة عامة. موجات الحرارة ترفع من الإجهاد المائي، مما ينعكس على الفلاحة وعلى فقدان مناصب الشغل وكذلك على الحركة السياحية، إضافة إلى التأثير على أيام العمل وعلى التوقفات التي تشهدها مختلف المرافق، وكذلك المشاريع التي تتأثر سلبا بالحرارة، مما ينعكس اقتصاديا على المردودية وكذلك على الإنتاجية بشكل ملموس. يجعل هذه الظواهر الآن تشكل خطرا على الإنتاج الاقتصادي بصفة عامة، وعلى المردودية على المستوى الفلاحي وكذلك على المستوى الصحي من حيث أيام العمل وكذلك أيام التوقفات كما أشرنا.
1: وتنعكس هذه الاضطرابات المناخية بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي، إذ ترتفع كلفة مواجهة الكوارث الطبيعية وإعادة تأهيل البنيات التحتية، بينما تتأثر وتيرة الإنتاج وتزداد الضغوط على الموارد الطاقية. الخبير الاقتصادي علي الغنبوري:
3: كذلك الكوارث الطبيعية في المغرب تكلف أكثر من 6 مليارات درهم بشكل سنوي، الشيء الذي يرخي بطلاله على قطاعات عديدة تتضرر ويتضرر معها الاقتصاد الوطني. كذلك فيما يتعلق بالضغط على مستوى الاستهلاك الطاقي، فيما يتعلق كذلك على مستوى الإنتاج الصناعي المرتبط بشكل أساسي بالطاقة وبطبيعة كذلك باستهلاك المياه، وبالتالي المتغيرات الاقتصادية اليوم تعتبر من بين أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات بشكل عام وتواجه المغرب بشكل خاص.
1: ومع تصاعد كلفة التغيرات المناخية، يزداد الرهان على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتدبير الموارد الطبيعية بكفاءة وتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة، قادر على الحد من الخسائر الاقتصادية وضمان استمرارية النمو في مواجهة تحديات مناخية أصبحت واقعاً يفرض نفسه عاماً بعد آخر.
0: وإذا كانت التغيرات المناخية تفرض مزيدا من اليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف المخاطر، فإن مدينة تارودانت شهدت اندلاع حريق بغابة سلميمت استدعى تعبئة فورية لمختلف المصالح المختصة التي سيطرت على الحريق وعملت على إخماد ما تبقى من بؤره المشتعلة وإحكام السيطرة الكاملة على النيران والحيلولة دون تجدد اشتعالها. نستمع بها هذا الخصوص لرضوان المغراني رئيس جماعة أنين في تصريح خاص للإذاعة الوطنية.
4: غابة سلميمت اللي تابعة لونين حدود مع الجامعة ديال إيجوكيك، الغابة اللي كتعرف واحد الكثافة ديال الأشجار ديال الأرز، الأشجار اللي هي يعني ضخمة كبيرة. نهار 14 يعني عرفت واحد الاشتعال ديال الحريق. الحمد لله اليوم الحالات اللي بقات أنه ذاك الرماد اللي تيبقى هذا الشجر، كما كنقول لك راه الشجر كبير تبارك الله، يعني من اللي تيتحرق راه تيخلي واحد الرماد في الوسط. الرماد خاصك واحد الكميه ديال الماء باش تطفيه، ولكن الحمد لله تعليمات ديال السلطات يعني لقاو انه الحل انه يتطفى يتقطع بعدا اصلا ويتبقى يعني في الارض، ما يزيدش يعني يطيح على شجره اخرى.

0: وكيتمو يطفئها يعني بتراب إضافة إلى الماء. الحالة اليوم الحمد لله مستقرة، مازالوا خدامين تما يعني بالإطفاء ديال هذاك الجمر، لأنها في ما بان شي دخان ولا في ما كانت شي جمرة خاصها تطفى، يا إما بالماء يا إما بتطراب. والغابة كلها راه توضعات في الحراسة يعني باش إن شاء الله تكون العافية سالت.
1: إذا استمعنا مستمعينا لرضوان المغراني رئيس جماعة أونين في تصريح خاص للإذاعة الوطنية متحدثا عن الإجراءات المتخذة لإحكام السيطرة الكاملة على حريق غابة سلممت بمدينة تارودانت. وتفرض الأجواء الصيفية نفسها على واجهة الاهتمام، لا سيما مع توقعات تشير إلى ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة، حيث تتوقع مديرية الأرصاد الجوية تسجيل موجة حر إلى غاية يوم غد الاثنين، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة، وذلك بعمالات وأقاليم وادي الذهب، السزاج، سمرة، طاطا، زاغورة وبجدور. ومن المرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة بعمالات وأقاليم تازة، تارودانت، تنغير، خريب غالف، خيب صالح، سطات، قلعة السرغنة، جرادة ووجدة أنقاد وتوريرت وابن ملال وبولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بإقليم الصويرة. ومن المملكة إلى الخارج، حيث تتواصل تداعيات موجة الحر في عدد من الدول، حيث أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وحذرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. وتصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث وهو الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان. نعود مستمعينا وطنيا، حيث تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية الصناعة المغربية وترسيخ حضورها على الصعيد الدولي، لا سيما في قطاع الصناعات الكهروتقنية الذي يواكب التحولات المتسارعة المرتبطة بالانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات. وفي هذا الإطار، شكلت الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لتظاهرة نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بمشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين، ناقشوا سبل تطوير القطاع وتعزيز علامة صنع في المغرب. تفاصيل أوفى مع كريمة زحلوني.
2: في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الكهرباء والإلكترونات والطاقات المتجددة، تتجه الأنظار إلى سبل تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية وولوج الأسواق الخارجية. علي الحارتي رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونات والطاقات المتجددة:
3: كما تعرف الجميع، حنا في واحد المجال اللي تعرف واحد التطور تكنولوجي وتقني كبير بزاف، اللي هو المجال ديال الكهرباء والمجال ديال الطاقات المتجددة. فلهذا الشركات المغربية خصها يكون عندها اليوم واحد التركيز على الابتكار، فحنا في هذه المنتدى تنركزوا على هذه المسائل هذا، وتيكونوا معنا فاعلين، لانه حنا عندنا واحد المجال اللي تيخضع للمعايير.
2: ويرى مهنيون ان الرهان اليوم لا يقتصر على تطوير الصناعه فحسب، بل يشمل بناء منظومه متكامله تجمع بين التكوين والبحث العلمي والابتكار، بما يتيح انتاج قيمه مضافه ويعزز حضور المغرب ضمن سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية. عبد الرحيم طيبي مدير المعهد المغربي للتقييس:
4: تأسيس المقاولات المغربية خاصة في قطاع الكهرباء بأهمية المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت ضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبات المستهلكين في كل أنحاء العالم. المواصفات ما بقاش الدور ديالها فقط تحديد معايير الجودة، بل كذلك أصبحت تتطرق إلى شروط احترام البيئة، خاصة في انبعاثات الكربون، خاصة فيما يتعلق كذلك بالصحة والسلامة في الشغل. فكل هذه المواصفات القياسية تعتبر وسيلة من أجل مساعدة المقاولة على الإلمام بكل هذه الجوانب وعلى جعل هذا الشيء في المتناول ديالها من أجل النجاح في مشروعها عن متطلبات الأسواق الأجنبية.
2: وتواصل الصناعة المغربية البحث عن سبل جديدة لتعزيز تنافسيتها في أفق ترسيخ نموذج صناعي أكثر ابتكارا واستدامة، قادر على مواكبة التحولات العالمية والاستجابة لتحديات المستقبل.
1: ونختم مستمعينا هذه النشرة بمستجدات عالم الرياضة، حيث تتجه الأنظار اليوم للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 والتي ستجمع المنتخب الإسباني بنظيره الأرجنتيني في نيوجيرسي. والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي مع خليل الفيت.
5: يتابع العالم اليوم نهائي مونديال 2026 الأول من نوعه في ثلاثة دول، والذي سيجمع المنتخب الإسباني بنظيره الأرجنتيني بملعب ميت لايف بنيوجيرسي، والذي من المتوقع أن يعرف حضور أكثر من 80,000 متفرج. ومن المنتظر أن تعرف هذه المقابلة منافسة كبيرة بين المنتخبين، وستتجه الأنظار في هذه المباراة إلى نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيلعب النهائي المونديالي الثالث له في مسيرته الكروية، والذي سيسعى خلاله المنتخب الأرجنتيني لتكريس أحقيته بالفوز باللقب العالمي، في الوقت الذي سيسعى فيه منتخب إسبانيا للتتويج بلقبه الثاني بعد الفوز باللقب الأول في سنة 2010 بقيادة إيكر كاسياس. المباراة تنطلق بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي، وكانت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة والتي لعبت يوم أمس في ميامي قد شهدت فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة في مواجهة قوية كان فيها الفرنسيون منهزمون بأربعة أهداف دون رد في الشوط الأول، قبل أن ينجحوا في التسجيل في الشوط الثاني الذي عرف تألقا كبيرا لكيليان مبابي الذي تصدر ترتيب هدفي البطولة بعشرة أهداف. من المونديال إلى جديد أخبار كرة القدم الوطنية، اختتمت يوم أمس مباريات الذهاب من مرحلة السد الخاص بالصعود والهبوط من القسمين الأول والثاني من البطولة الاحترافية والقسم الوطني هوات، حيث انتهت المباراة التي جمعت اتحاد أمل تيزنيت بأولمبيك تشيرا بالتعادل السلبي، بينما تمكن الاتحاد الرياضي البجعدي من الفوز على مضيفه سريع واتزم بهدف دون رد، فيما مباراة الجمعية الرياضية المنصورية والنادي القنيطري انتهت بالتعادل بدون أهداف.
1: بأخبار الرياضة مستمعينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، يبقى أن أذكر حضراتكم مستمعينا بأبرز ما جاء فيها من محطات. الاقتصاد الوطني يواصل صموده، وتوقعات بتسارع وتيرة النمو خلال الفصل الثالث لتبلغ 5.4% بدعم من انتعاش الفلاحة وتحسن أداء عدد من القطاعات. ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة، والمقاييس تصل إلى 44 درجة في بعض الأقاليم. ممتنة لكم مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم سالمين وبألف خير.
6: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
7: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديالها في المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟

0: انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أهلي ما فهمنيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي، هو كل شيء.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
6: خير وسلام.
5: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
6: إنتاج الإذاعة المغربية.
5: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 17.

0: مرحبا مرحبا بكم بالعقوبة اللي عندكم إن شاء الله. طيب
1: مشكلة
0: إيوا دور على الناس وابتسم في وجههم وقول لهم مرحبا وأنت غير معبس.
1: أنا لا شكون اللي قال لك أنا معبسكم؟
0: عينيا طلق شوية بشرطك ورخي دوك الحجبان وأنت غير قرنهم.
1: الحاجة الله يهديك دخلتي لي الشك في راسي. الفرحة راها في القلب ماشي في الحجبان. أنا دابا راني فرحان وغادي نطير بالفرحة عرس بنتي سلوى.
0: مرحبا بحال عقوبة عندك إن شاء الله. وسير سير سير قبلنا مع ديك الضياف اللي لهيه راه
1: مراه. الحاجة الله يهديك واش هذا وقت قرقيب الناب؟ راه لازم نوقف على السرباية ونحضيهم يتقنوا شغلهم.
0: وفين هو هذا؟ فين هذاك سيدهم المصور فين هو؟
1: وايلي الحاجة الله يهديك ما بقيتي شي كتشوفي. راه هو كيصور الناس اللي بغاو ياخذوا صورة مع بنتك وراجلها. راه راه راه
0: شوف تبارك الله الصلاة النبي على بنتي ويني ويني ويني على برزة عندها.
1: الله يحفظها الله يحفظها
0: يا ربي يا مين فقدت لي غير فيا مني كنت باقية شابة صغيرة.
1: وبارك بارك الحاجة الله يهديك من هذا هو
0: هذا هو النهار اللي كنت كنتسنى نشوفه بعشرة العينين. ويني ويني ويني على حالة صفرت الله العلي العظيم اش ويني في هذاك خيي ويني ويني ويني واش باش تتغوبي حتى اليوم؟
1: اشكون؟
0: هذاك العريس ديت احسن عوان بنتي معاه الرجل كيصور وهو هزق النفط للسماء.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: سلوى انا كنموت بالصاد في هاد الكوستيم.
3: واش نقول انا اللي مخشي

0: هي فهاد التكشيطة كلي فازقة بالعرق.
1: انت اللي بغيتي الزربانة على الزواج، قلنا لك الحال سخون نصبروا حتى للربيع، ما بغيتيش.
0: وهاني صبرت كاع حتى الربيع، نبرز بالبيجامة نلبس الفرح ما فيه لا ربيع ولا صيف.
1: سكتي، شوف شوف شوف شكون اللي جا. هيا نادية جاية وجايبة معها الكادو.
0: مسكينة، إيوا تكشيطة لابسة باش كتعجبك بعدا اللباس الأنيق الرفيع. خسارة داك الحمق ديال شاكيب فرط فيها.
1: إيه فكرتيني في شاكيب، شفتو باقي ما جا؟ علم الله مالو.
0: نصاب يجي غير بوحدو، ما يجيب معاه ديك العيفة ديال زينب. شوفها نادية نصدقو في شي معركة.
2: مرحبا مرحبا بنيتي نادية.
3: نهار كبير هذا ماما أمينة، ومباركم سعود على سلوى وعزيز، الله يكمل عليهم بخير.
2: أمينة بنيتي ويسهل عليك حتى انت يا مصعب، والعقوبة عليك.
3: ربي يخليك أماما أمينة. تفضلي خودي.
2: علاش كلفتي راسك بنتي نادية؟
3: لا وه ما كاين حتى شي تكليف، سلوى كان حسبها أختي والله اللي مطالع.
2: والله يزين أيامك ويسقم سعدك.
3: آمين. سمحي لي نمشي نبارك لسلوى وعزيز، مازال ما شفتهم.
2: ايوا سيري سيري بنيت، مرحبا بك. مرحبا بكم، ان شاء الله اللي يكون عندكم ونجي نفرح بكم.

0: اش هذا الشيء يا خولي؟ ما باقي رديت عليا الخبر لا بطبط ولا تحقق. ياك لاباس اش وقع؟
1: ما وقع والو.
0: ايوا راه انا بغيت توقع شي حاجه، زعما كلفناك بالمهمه لعلك.
1: راني عارف ولكن كنتسنى المناسبه. هادشي راه ماشي سهل. واه انت بغيتي المراه تفرشخ به فيه على هنا جن ولا عندي خاتم الحكمه؟
0: واش كتكلم معايا خويا وانت معنزز مع راسك؟ مالكاش تزاد عليه؟
1: اروبي اروبي الله يديك الكرمه مالي والو. مالك صاحبي فيك الفز؟
0: واقف زاوى معايا قفز ودير اللي قلت لك ولا اعطيني باتساع. ياك بغيت صحابك لعلك انت اللي كاين، راه الالوف منك موجودين. دابا نعيط على شقلاب يقلب الدنيا راس على رجلي، ماشي غير يجلس يزيد يكون معايا مرقود لعلك.
1: راني كنتسنى المناسبه اروبي الله يهديك. واش غير نخلط ونقدم وافتح معايا المخيف؟
0: وكي داير هاد المناسبه بالسلامه اللي كتسنى في السهليه؟
1: اسمع هذاك الشيء راه كيجي غير صدفه، راه بحال الطوفان ولا الزنزال. انا عندي واحد الفكره، اش ظهر لك نهز شي موتور ونخليها حتى تكون دايزه ونكسيرو ونخرج فيها.
0: تفكير بايخ هذا، وانا بغيتك تخدم كتافك وتريني فيها وتشلدها وخسر لي هذاك الوجه باش معنيه. اما الا كان غير تخرج فيها بالموتور نديرها نيت انا.
1: اروبي الله يهديك غير صبر عليا، راه غادي تجيك اخبارها وغادي ان شاء الله نحمر لك وجهك. راه لا زرب على صلاح
0: اسيدي. انا بغيتك تزرب، بغيتك تزرب ودير فيها هذه الحسنه باش حتى انا نكون معاك في المستوى لعلك.
1: ها ولكن قول لي وقتاش غتصيب لي الوريقات والباسبور؟
0: ملي تكمل العمليه باش كلفتنا السيده الاستاذه الباترون.
1: على كلفتنا مزوج ولا كلفتك غير انت؟
0: مالك اخويا مسنقان، راه انت هو انا وانا هو انت وحنا بزوج هما هي وهي هي، احنا كلنا فاميلا وحده لعلك.

0: مباركم سعودة بنتي الدبلوم، راكي فرحتيني وحمرتي لي وجهي ورفعتي لي راسي بين الجيران.
1: جيهان بنتي جيهان، مبروك وهنيئا بتسمية جديدة، المهندسة جيهان.
2: هادشي يا بابا اللي حققت كله من فضلك واهتمامك بيا، الله سبحانه ما خيبنيش رغم المشاكل اللي عشتها.
0: كل شي بالعزيمة والتوكل على الله والاجتهاد. أنا كنت عارفك غادي تنجحي، قلبي كان مخبرني.
1: الحمد لله أتحققت هاد الرغبة وتخطيتي هاد العقبة، وأنا راها شوف باقي على الوعد ديالي.
2: نسيت بابا والله لنسيت، اسمح لي ذكرني.
0: أش من وعد هذا اللي ماشي في خباري؟
1: يوا غير شي حاجة كنت وعدت بها جيهان.
2: صافي صافي بابا تفكرت، ولينا بابا راه عندي لك واحد طلب إلا قبلتي.
0: قولوا لي بعدا اش من وعد وعدتيها، عاد نشوفوا الطلب.
1: ايوا اش غادي نقول لك يا بنتي، طلبك مقبول مسبقا. تفضلي قولي.
2: معايا بابا واحد صديقه عزيزه بغيتها تمشي معنا، شوف ليها انت غير الفيزا، اما مصاريفها راه مكلفه بهم.
0: واش بغيتي تحمقوني ولا فاش مرادكم؟ علاش كتكلموا وشنو كتخطوا من ورايا؟
1: والو والو راضيه والو. غير كنت وعدت جيهان بشي حاجه الا نجحت، ودابا خاصني نوفى بوعدي.
0: وشنو هي هاد الحاجة؟ ما يمكنش نعرفها.
2: شكرا بابا، أنا بغيتها تمشي معنا باش تونسني، فهمتيني؟
1: متفقين بنتي متفقين، اعتبري طلبك مقبول.
0: الحصول ما بقات معكم هدرة، نمشي نقابل شغالي.
1: أجي يا راضية، أجي نفسر لك.

0: ألو،
1: مساء الخير جيهان.
0: مساء الخير، شكون معايا؟
1: شكيب، بغيت غير نباركك النجاح. سولت عليك قالوا لي تبارك الله نجحتي بتفوق.
0: شكرا. بقي عندك ما تقول؟
1: في الحقيقة عندي حوايج كثيرة بغيت نقولها لك،
0: وانا ما عندي وقت باش نسمعها مع الأسف. واسمح لي ما تبقاش تعاود تصل بيا من اليوم. بسلامة.
2: يا زينب، السيدة اللي كتمشي تخدمي عندها واش هي مزوجة بداك شكيب؟
3: ايه، علاش؟
2: شفتي، هي اللي كانت عطات للروبيو رقم التليفون ديالها باش تتصلي بها.
3: ايه هي، ومن بعد مالها؟
2: لا لا لا، ما مالها والو. عمرك تخاصمتي معاها؟
3: انا لا، علاش بيني وبينها؟ بالعكس، ما كان كتر معاها هدرة. راجلها اللي كيقول ليش ندير.
2: عجب
3: قويدر، شنو اللي جاك عجب؟ وعلاش هاد الأسئلة كلها بعدا؟
2: لا، غير حيت كانت تلاقات مع ولدي الروبيو وقالت ليه شي كلام، ما عرفت واش فراسك أو لا.
3: كلام؟ عليا أنا؟
2: إيه عليك أنتي. قالت للروبيو خصك أنتي تعطيها باتساح، لأن كي ناوية تخطفي ليها راجلها.
3: نخطف ليها راجلها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيني وبينك قويدر، هذاك الروبيو وقت ماك ما داك البليا كيولي غير كيضحك. حقيقه هي كانت قالت لي واحد النهار، سمعي يا زينب، قالت لي هكا، سمعي رانا كان غير على راجلي، ما تبقايش تجي ديري الشغل في الدار الا ما كنتش انا.
2: ولا انت عمرك مشيتي للدار بلا ما تكون هي؟
3: مره واحده، وهي اللي دارت معايا، حيت مشيت ما لقيتهاش، حل ليا غير راجلها شاكيب. وملي جات لقاتني كملت شغلي وخارجه مع باب الدار، صافي ما عجبهاش الحال.
2: ايوا نتي وتكوني، تخيلي تجي عندي انا شي مره للدار وانتي ما كايناش، غادي يبقى فيك الحال، ها؟ واخا تكون صاحبتك.
3: ايه، ولكن بعد راه تصالحنا وفهمها راجلها باللي انا حادقه وشغلي متقول، وجات مسكينه طلبات مني المسامحه. الله يسامح علينا وعليها، الانسان كيغلط.
2: يا صافي صافي، انا كنت غير بغيت نقول لك، غير حبسي رجليك لا يمشي نوض شي صداع بينك وبينها.
3: لا لا لا، صافي تصالحنا سيدي. هانا نيت اليوم غادي عندها نعاونها في الطياب، جايين عندها شي ضياف من فاس.
2: وغادي تباتي عندها تاني؟
3: وداك الشيء قويدر ما نقدرش نحكم عليه، مع تيسير الله. الا نبت راه الصباح نكون هنا، والا ساليت بكري السي شاكيب غادي يوصلني. راه ديما كيقول لي الوقت خايبه، ما تبقايش تمشي بوحدك.
2: ايوا راه بعدا باش نقضيه، راسي من الصباح كيتشقف عليا، نحيد غير هاد الرعده اللي فيها.
3: الله يعفو عليك قويدر، هذا ما نقول لك. هاك هاد 100 درهم وعشي البنات مزيان، راه الماكله فوق الطبله سخنها ليهم. نمشي نلبس انا جلابتي، مشى عليا الحال.
2: سيري الله يعرضك الخير، وسمحي لي الا كثرت عليك الاسئله، راه غير حيت كنغير عليك.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: كيغير عليك؟ إيوا على قويدر كيغير. شكون بحالك؟ أنتي مباركة.
2: يشويني فيه وفي الغيرة ديالو، كيغير عليا حيت ولا كيقبض الفلوس صحاح ومهني من الصوائر والباس ومن داك الويل اللي كيشغم كل نهار.
1: عنده الحق، كل شي من عندك، ما رفدهم حتى الحاجة.
2: الراجل كيضل مكسل حتى العشية، عاد كيولي بنادم وعاد كيحلى ليه الكلام ويتسرح ليه لسان.
1: هي قولي لي ولد الربيع هو اللي وصل له الخبر ديالك خيتي؟
2: غير تابعاني بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيها شي مصيبة. ما خلا ما قال ليها شاكيب وهي ما بغاتش تفهم ولا تحشم.
1: وصاحبتي انت طيرتي ليها الخطيب من بين يديها وبغيتها تحط سلاح.
2: الله يعطيها شي طياره تبعاني بحال شي تبعه. بالحق ما نمشي حتى نعاود نقولها لشاكيب يفك هاد السوق اللي بيني وبينها.
1: اجي غادي تشوفي اليوم.
2: قلت ندوز عندك انت الاولى ونشوفك عاد نمشي لعندو.
1: ايوا واش من جديد؟ علاش اتفقتوا باقي؟
2: ما نكذبش عليك اختي وفاء، مازال ما كاين جديد. بالحق اليوم موعدني صرحني بكل شيء، قال لي عنده شي مخطط ديالاش الله اعلم.
3: هاد المدازين كلها اللي معاشين انا وياك عمري ما سولتك على مسائلك الشخصيه، واليوم بغيت نطرح عليك ثلاثه ديال الاسئله، جاوبيني عليهم بكامل الصراحه.
2: ما عندي ما نقول لك من غير الصراحه شكيب، تكلم شنو عندك؟
3: قولي لي يا زينب، واش دايره شي عقد زواج مع قويدر ولا لا؟
2: مع الاسف لا. وقت ما قلت ليه البنات راه كيكبروا يلا نكتبوا العقد، كيقول لي يا صبري. هو بعدا ديما ضايخ بالخمر، ما مسالي لي حتى شي حاجه.
3: ياه بغيت نعرف يا زينب، واش كتحبيني كيف كتحبي نفسك وبناتك ولا لا؟
2: معلومه شكيب، علاش لا؟ شكون عندي من غيرك؟ تكلفتي بيا وساعدتيني وبعتيني من ديك السعايا اللي كنت فيها واهتميتي بيا، انا راه عمري ما ننسى خيرك واخا يوقع فيا اللي يوقع.
3: شكرا شكرا. سؤال اخير زينب وهو المهم، مستعده تضحي من اجلي كيف ما كان الحال؟
2: مستعده يا اليوم يا غدا.
3: شكرا مره اخرى على هذه الصراحه. حتى انا زينب غادي نبقى بجنبك ونساعدك ونساعدك في حياتك ونتكفل بتربيه بناتك، لكن بشرط الا قبلتي نبعدو على قويدر. ما بغيتش اسمه يدخل في حياتي وحياه ولادي، بغيته يخرج مره واحده من حياتنا.
2: اش كتبغي تقصد بكلامك يا شاكيب؟
3: ما بغيتش البنات زينب يزيدوا يكبروا ويحلوا عينيهم على قويدر، انا ما رضاش ليهم بهذا الشيء. لهذا بكل بساطه ووضوح خصنا نتخلصوا منه ومن ماضيه.
2: لا تقولش هذا الشيء يا شاكيب.
3: لا لا لا ما تفهمينيش غلط زينب، الجريمه سهل منها ما كاين، وانا عمري ما فكرت فيها في حياتي.
2: القتل حرام.
3: الحرام هو اللي عايشه فيه مع قويدر لا انت ولا بناتك، وانت تفكيرك مشى بعيد. سمعي هالخطه اللي فكرت فيها.
4: كنتم في الاستماع الى الحلقه 17 من المسلسل الاذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة نزهر القراقي، عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهاشم

0: مي بن عمر، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، محمد خدي، سعاد أخيي، سناء محي الدين، إكرام البصري، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Hope you got what

وطر يباشر نضال.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
5: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
1: صحتك في دقائق.
8: الحمى هي عرض من أعراض مرض ما، لذا فتتبع نوع المرض هي خطوة العلاج الأولى بجانب محاولات خفض الحرارة. في عام 1980 صاغ طبيب أطفال بارز يدعى بارثون شميث مصطلح رهاب الحمى لوصف الرغبة الملحة لدى العديد من الآباء والأمهات في القضاء على الحمى لدى أطفاله. وبعد مرور 3 عقود تقريبا على ظهور المصطلح، ما زالت تلك الرغبة موجودة بل وقد تزيد. ومؤخرا ومع انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، فقد زاد القلق حول سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، لأنها أحد أعراض فيروس كورونا خاصة لدى الأطفال. فالبعض يعتقد أن نسبة كبيرة من ارتفاع درجة الحرارة ليس له سبب آخر سوى مرض كوفيد-19 بسبب حالة القلق العامة، لكن ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى تشير إلى أن الجسم يقاوم نوعا ما من العدوى مثل

0: مخالفة. وقد أكد على ذلك ديفيد راند ومايك وايت الباحثان في جامعة أوريك ومانشستر في بريطانيا، حيث كشفت نتائجهم التي نشرت في منصة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يدفع لنشاط بعض البروتينات والتي بدورها تعمل على تعزيز عمل الجينات المسؤولة عن الاستجابة المناعية للجسم أو تثبيطها كما هو مطلوب. قد تكون قادرا على منع الإصابة بحمى عن طريق تقليل تعرضك للأمراض المعدية، وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد. فينبغي التعود على غسل اليدين باستمرار وتعليم الأطفال القيام بنفس الشيء، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض وبعد قضاء بعض الوقت في الخارج أو حول شخص مريض أو بعد مداعبة الحيوانات وأثناء السفر في وسائل النقل العامة. كما يفضل استعمال معقم اليدين لعدة مرات في حالة عدم توفر المياه والصابون، ثم محاولة تجنب لمس الأنف والفم والعينين، لأن هذه هي الطرق الأساسية لدخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم، وبذلك يسببان العدوى. وحتى لا تكون سببا في عدوى أشخاص آخرين، ينبغي تغطية الفم عند السعال أو عند العطس، وعلم أطفالك القيام بذلك قدر الإمكان لتجنب نقل الجراثيم إليهم. وطبعا يجب تجنب مشاركة الأكواب وزجاجات المياه والأواني مع الأشخاص الآخرين تفاديا لأي شكل من أشكال العدوى عموما. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live؟

0: تي لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحبوا بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيديم محمد الحسن والحتيم. أهل صعيديم مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
4: مرحبا أحمد. مرحبا.
3: طيب ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك الله يحفظك. ما كرهتي إلى عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان أو في الشعر الحساني.
4: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كانوا بوهم الداه، والأصحاب كانوا بوهم كانوا أصدقائهم.
3: الكنية بالعربية.
4: الكنية باللي هما بغاو كانوا بها.
3: جميل.
4: مثلا اسم عود ما هو اسم الإنسان الشخصي.
3: صحيح.
4: إيه ذاك هو الكنية.
3: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به هو اللي.
4: قبالي عود لو عيط له يقول يو. وإذا سميته الحد ما اللي عود يعرفه.
3: الله.
4: وحياته تتغلب على الاسم الشخصي سبحان الله العظيم.
3: صحيح.
4: تجبر أولاد ما كنايته. غالب هي عند الناس
3: هو المتداول هو المشاعر هو كي يولي مولفه طاب عليه.
4: الله الله الله.
3: هي إذا نعطينا نماذج أستاذ
4: الحقيقة نضفوها باللغة العربية. هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي. بنقدر كنايته غزل. منها العراد، ومنها الخوانة، ومنها سبة الكتيل، ومن هاد البخيلة، ومن هاد الدلال، ولا هي نحكو إن شاء الله
3: على كل حاجة تعطينا نموذج من الشعري. نعم.
4: العراد يقول الشاعر الحساني لا يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد بلد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذا نفسي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت مرقبي الخوانة غير العبد الله ما هكبر مش يجابه له مولانا. من ها المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشعر ثاني ما نستيذ المولع بيها، ملقانة كانت ملقانة ساعة ممشانة، ولا نسارف تتعينيها فيانا كيف النحسانة. يقول شاعر ثاني بسبس الكتيل، دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبس الكتيل، فرسيل وقبيل عليه فرسيل ولا فيه جميل. الأخي من قد البخيلة يقول الشاعر الحساني والله ثم والله ما نترك له البخيلة، كن إلى عدم الله من السماء نزيل. يقول واحد ثاني قضية الدلال، الدلال مسيكين لليلة ونهارين، ما رمت تمين طار وشمت روح، يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن العقيلة أيضا.
3: نعم.
4: العقيلة يا العقل قلادة خبوز طارصة في الغيز الفدان، ما تقرد عنها العزوز ولا يقرد بهذا الشبان. منها الغيوان يقول الشاعر قديم يقول يا العقل انت زولك دارين، معدن للتلياعة ثنتين، واحدة شرق في قطع قويدين، واحدة ساحل فيها واحد، يلا لي مثقل غيوانين، واحد شرق واحد ساحل.
3: مسكي حتى مزين ده رائع.
4: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه، يقول غدرتني ميماها بعنات، مولات حزيمي غدارة، عنا قول لها إن زاد الدهر طويل الحمارة. الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني. بعض الشعراء
3: وفاشين قال اش من سياق هذا المثل الحساني.
4: الدهر طويل الحمارة سيارة. حد عدلك العار

0: دور تم تابعه اللي تخلصوا فيه. لا تقولوا الدهر طويل حمار سياره. على بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
1: يودفوا
0: في الادب،
1: صحيح
0: جرب
1: جميل.
0: الادب. غدر سمي ماهب عناد مولات عظيم يا غداره، عنا اقولها ان زاد دهر طويل حماره. من الكنايه ايضا متانه الهلاك، يقول واحد الشاعر عند ام غليه ما لقى حاك جبرته من متانه الهلاك، يلهي غير الليل فكاك وقت النوم وقت النوم وقت وقت وقت النوم بالوقت قصيف، عاوز لي يا مالك الاملاك وقت اني عبدك وضعيف، ما لقى كيف تملقان هذاك لك صيف عند مغليف.
1: جميل.
0: مغليف هذه حاسي.
1: نعم.
0: يقول واحد ثاني منهم جذله، جذله مولي من الكنايه ديال النساء، يقول هربت من الجذله خايف انه تهم هروب تويق له مسحت الغنم تويق لهون، يقولوا بعض البيضان للذيب قال عنه هارب منها عادل هي جذله، كيف هروب الذيب من الغنم والذيب لما يهرب منها اللي هو هي غايته. هربت من الجذله خايف انه تهم هروب تويق له مسحت الغنم، هذا قالوا هذا قالوا الرباعي قصير عايد منها من الشيخ الحساني. منها ايضا منها الكنايه منها ونسيت الانصار، راي الدلاله للديار ما بعدهم عادوا من الاعمار، هذه دار الونسه الابصار بلدها مستدر سخافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وقافي.
1: حاني شوي لو سمحت للصعيدي ما كرهت.
0: نعم.
1: وحنا في ختام هذه الحلقه تعطينا نماذج باللغه العربيه الفصحى في الكنايه.
0: نعم.
1: هكا تكون الصوره مكتمله لو سمحت.
0: والله
1: ما شاء الله اعطيتي نماذج ياسره
0: بالحسانيه
1: وهذا مشكور حتى عليه.
0: الحقيقه الكنايه باللغه العربيه يقول لانهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيده تزرع لهم حاسين قالوا بدرين.
1: نعم.
0: وقال هاو الابيات قال تلاقيت من شمس تدور على بدري، قال عليها هي الشمس تزرع بالقمر. البدر تعرف القمر البدر.
1: شوف الصوره الشعريه جميله جدا.
0: تلاقيت من شمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري، ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بيشبه الشيء بالبدري، فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوم على بدري. يقول مرور قيس مولي في أشعار ذيك، ويوما عقرت في العذارى ماطيتي، فيا عجبا من كوريها المتحملي، فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحمك هدى بدي المقتل المهتلي. قصيدة مرور قيس كلمة طويل. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه على فاطمه رضي الله عنها، ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل، يكون في اخر البيت كانك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
1: والبدر. الله الله، وهذا من اروع ما قيل. الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذا كامل اللي تحفتنا به في مجال الكنايه. هذا على خصصنا هذه الحلقه الحديث عن الكنايه من خلال نماذج بالحسانيه، وختمتي بالعربي الفصيح. ما شاء الله عليك. اذا باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي محمد الحسن والحتيم، ولنا لقاء في حلقات لاحقه بمشيئه الله.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

عن العينين بالوسني ألم تسمعين مثله

البيت الشريف إذا تقودها ذبيحة تشفي الصقيل صقيل من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيحة تشفي الصقيل من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحسن بدوني فذاك الحسن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

يطر فيها حور إلا العيون التي يطر فيها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا يصرع

قلب التيرس والزوان وانا زاد وشيا تخري قلب التيرس والزوان وانا زاد وشيا تخري اسكت دور

0: لا ايه غير الفيل لا نهزو
1: يلا لي معود على
0: الزاد
1: محمد
0: الزاد يلا لي معود

سدات بو اوكو حد بويو سدات ما وخا خايا سدات بوكو حد بو سدات

سيداتي هم مرسلين الحس من اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج لما شعقان

فرحونك تركنا ومعايا

0: خريص تابا تابا تابا قرب طفل السداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

والربا بوجه دمي. اياك واسم العامريه

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

ويشي حري قاسي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويشي

سكنة ولا حس سكنة ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي تقولها.

لست نادر أكوياني تطرى حقيقتي قص في المولى تراني يا فاني يا

سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمد الأقطاب في كل مشهد ففي الذات عين الذات كل كمالية ففي الذات عين الذات كل كمالية في الذات عين الذات كل كمالية.

الكراتين والطز في المنى تراني يا فانية روحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي

رب العرش فلله رب العرش سلمت أمري بالحكم قد رضيت والله حسبي وموتي وموتي على الإيمان.

شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسي وللصحب والأحباب ولقطر وللنسي فكل قوما نامي حقيقة كل في المعنى وكل في الاسي وكل شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

كله وقت خاطري مني إليك وكن انسيب ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجائنا وعما جميع الخلق بطيق والبيت وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شاغل من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي في اصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

بدومي ولمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في دومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا هما جميع الخير بالضيق والبسيط.

سبق محقق.

النفقة. يا مسيقنا قيد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شوه فبادت بي واظري بي كثرتنا خبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شقار وجو حمار وعيني عدت الناس

0: Çal sana.
1: Allah Allah. ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل رويية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من نسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلعه من البتيت

0: أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحشى وقوي وطلع من لبتي
1: ها أيوة عضلوا القوم.

شتر سباح في تزارك بالغيوان هذا غيرش وبدرياح وعد وعد

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
5: رياض الوردة.
6: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
5: جمرة قادية، الصغير والكبير والول، ارفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
4: رياض الورثة، مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.

0: إخراج أنور الجندي. الحلقة 17.
1: السلام عليكم الحاج قاسم.
2: سلام.
1: اسمح لي يا سيدي الحاج، عندي معك هنيه من الكلام المختصر، ولا ديرهاش مني قلة الصواب والعفة وقلة الأدب وتقدير والاعتبار.
2: تفضل تفضل، شكون سيادتكم بعد؟
1: وين يا سيدي الحاج، بغي خدك الذاكرة مع العلم، ما بينش عليك كتنسى.
2: وقول لي بعد شكون أنت؟ راني ما مسالي شيء لهذا الهضور، الله يزادك. يلا قول.
1: وقيل الحاج حتى العصبية ظهرها غالبة عليك شوية.
2: أسيدي قول لي اش بغيتي تكون؟ وطلقني، راني عندي شغلي الله يزاديك. شكون انت؟ بعدا نعرف مع من كنهضر. واه
1: عبد من عباد الله المتواضعين.
2: اسيدي كنا عابد الله، علاش اسيدي موقفني؟ اش بغيتي؟ كتعرفني؟ ايوا تكلم.
1: حق المعرفة، شكون اللي ما يعرفش الاستاذ قاسم؟
2: انا ما استاذ ما دكتور،
1: ولكني رجل ونعم الرجل، يقام له ويقعد.
2: أسيدي اختصر الكلام ودخل الموضوع الله يجزيك.
1: إيه ما قلت عيب، أجي بعدا نحيدو من هاد الزحام ونجلسو في شي مقهى.
2: أسيدي الله يهديك، أنا ما كنجلسو لا في قهاوي ولا في غيرهم الله يهديك.
1: سعداتك في الحقيقة راه ما كيجلبو غير البلا. قلت لك أسيدي الحاج باش ما نطولش عليك.
2: ويلي إيوا راكني طولتي.
1: سمح لي والمسامح كريم، الله إلا ما ديرها ما ديرها السي قاسم غير على وجهي.
2: اش ندير؟
1: ديرها نجلسو فشي مقهى باش نتكلموا على راحتنا.
2: ويلي اسيدي، واش انت نيت بعقلك ولا زهقلك؟ احترم نفسك شويه، راه كبسلتي عليا والله العظيم.
1: انا نفس عليك انت حاشا، غير كيبان لك عمي الحاج.
2: ايوا اسمح لي يا سيدي، انا غلط الله يهنيك.
1: مازال ما قلت لك والو.
2: بركه غير هاد الوقفه اللي وقفتيني ولهيتيني على شغلي الله يهديك هذا الرجل.
1: الحاج ما تقلقش، هالعرض والله ما تسمعني، هونيها وحده وصير الله يعرضك السلامه.
2: استغفر الله، الامر لله. قول اسيدي هاني كنسمع.
1: عندي لك واحد الخبيره عمي الحاج غادي تفرح ليها بزاف.
2: الله يسمعنا خير. شكون انت بعدا؟ شكون؟
1: جاركم المعلم المختار، رجل السيدات جمعه ولا غيتها، راك تعرفنا بحال صبع يديها، وعشرة ديال سنين وسنين.
2: متشرفين يا سيدي. ايوا وشنو المطلوب؟
1: والو، حنا بخيرنا اللهم لك الحمد. بنتي رانيا الله يسعدها ناويه تزوج بواحد السيد ما فضلته قدامك، جا من الخارج وعيني في شي رياض يشريه، منها يسكن فيه منها يستقبل فيه عائلته اذا جات لعنده. ياك فهمتيني؟
2: مازال سيدي، وانا مالي ومال هاد الموضوع؟ ها؟
1: بغينا الموافقة ديالك سيدي الحاج.
2: علاش هاد الموافقة؟
1: على البيع ديال الرياض ديالكم، ولا ديال لالا غيتا ولا ديال الورثة بحال بحال. ها 800 مليون موجودة بريكة كتنفحقتها، ايوا تشاور معاهم وانا تحت الامر ديالك سيدي قاسم، وحرام عليا ولادي ومراتي اذا انا كذبت عليك في هاد الكلام. هايا وهنطير من غدا يفريها في السوق.

0: مبروك عليك البنيه يا بنيتي سميره.
1: شكرا امي.
2: سي جلال ان شاء الله زيد ترزق.
3: امين السي فريد ومن فمك ربي وحتى انت ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: ايوا هانتي اختي سميره، انا عندي بنوته وانت جاب لك الله بنوته غزي ولا تبارك الله، خاصك تفرحي بها.
4: ويلي عاد كتوصيني، انا ماشي غير فرحانه، بغيت نطير من كثره السعاده باش كنشعر دابا.
5: ايوا خصك تبوسي راجلك جلال راسو اللي فرحك وفرحنا كنا بهاد الصبيه. أرى تشوف بعدا واش كتشبع ليك. ويتي ويتي ويتي ويتي ويتي ويتي ويتي شحال زوينة.
0: ويلي
1: ويلي يا أمي اش هاد الكلام عندك؟ على هما ولدوها حتى تشبع لشي واحد فيهم؟
5: وعلى الشابة عنده العلاقة غير بالولادة؟ شحال من واحد كيشبع الآخر، إما في العينين إما في المنخر

0: كاين ام رحمه. انا نيت ملي كنت صغير كنت كنشبه لواحد صاحبي في الحومه في الصحرابيات ديالو. هتقولي كنا خوت من كرش وحده.
1: حتى انا قبل ما نولد غيتا كنت كنشبه لواحد الجراح دانا.
2: وباش كنتي كتشبهي لها جدا؟
1: كنت كنشبه ليها في الوعوريه، كنت واعره وبلا قياس.
3: ويلي يا امي رحمه، وانت زعما من اطيب الناس.
1: يا وليدي يا فريد، ما شفتي والو. ملي كنت كنتوحم بغيتا ضربت با واحد النهار بعمود المهراس.
2: ويلي يا جده، ما فكرتي ما حشمتي واش وقع لي ملي جات فيه الضربه؟
1: كنت واعره يا بنيتي، واعره ومقلضمه. ملي ضربته بداك عمود المهراس هو نزل عليا بواحد الدقه لظهري حتى تقردات وسخفت وما باقي تحركت. كنت واعره، كنت يا بنيتي والقطوط اللي مشاش في الدريبه ملي كان كون دايزه كيهربوا وكيبداو يزلقوا بالخلعه.
2: حتى دابا باقي شاده في راسك الوالده؟
1: لا لا لا لا بنيتي، ما بقات صحة. لو كان شافني ولدك هشام كيف كنت؟ كاع ما ياكلني في 400 ريال ديالي اللي سلفتو. واه نسلفها له نهار الاثنين، يردها ليا نهار الثلاث، ولا نضربو حتى يتشتت مع الحيط.
2: يا لطيف يا لطيف، على 400 ريال؟
1: اي ضربت كاع باش دوب عمود المهراس على والو. عاد غادي نحير فيه هو وكون عطاني دابا 400 ريال ديالي كل زرت بها البنيه.
4: خي هشام، ما عندك ما تسرانيا، عقلات على الخير. كاع ملي كتبت لك شيك 5000 درهم راه تهلاتو بزيد.
5: اش عندها حتى انت ما تكسب؟ ويلي منين جواب؟ غتلقاها هرفت على داك حلينيت خطيبه وخافت من الشواب، لان انا حمرت فيها مزيان وشرات سكواتي بشويك طاح عليها بطل.
4: المهم ما نساتكش، لو كان ما بغاتش اش عندك ما تسوقر منها كاع؟
5: وحتى شي سلسله عنق واحد البورميت كنت شريتهم لي انا واحد التزبيره رجعتهم ليا.
4: ايه ايوا قولي ريشتيها وصافي.
5: ويلا ريشتها راه غادي تخلف كلشي ديالها، بحالي انا اللي مريش خلوق، لا خدمه لا صنعه لا قرايه، هي بعدا راه قفزات على راسها.
4: تستاهل طريفه. المهم تسامحتو وتفرقتو.
5: ايوا وكل واحد فينا قبل الطريق، ما بقى بيني وبينها ما يطرق الحداد. اديو شيري، دبرات على راسها الله يسعدها، باي باي اجامي.
4: والمهم واش باقي درتي في حالتك؟ مشيتي شفتي الطبيب؟
5: هذاك المداخر، مشيت داتني الوالده الله يجعل فيها البركه.
4: ايوا
5: ايوا درت التحليلات ديال الدم السكر قلب لي ضربات القلب وراديو على الرياح لا تكون حتى هي مقيوسه بهذا الويل ديال الدخان. ساعه كلشي لقى عندي مزيان الا الدم.
4: ما الدم؟
5: فيه بحال شي وسخ ما بغاش يقول لي مناش، هضر غير مع الوالده.
4: وانت ما سولتيهاش؟
5: قلت ليهاش، قال لك الطبيب قالت لي كلشي عندك مزيان ولكن راسك تحس به ما مزيان.
4: ايوا كون درتي شي راديو على الراس تعرف شنو كاين؟
5: وراسي راسي زعما انا زعما ذاتي جسمي كله مطحطح وعيان ومسخسخ. خليني اجي انا الله يحبك من هذا الموضوع بركه. تزيد تمرني حتى انت.
4: انا خاي هشام، انا راه غير سولتك كيف بقيتي.
5: قول لي فيك ما تمشي معايا طلع الفيرما نديو معنا شي لعيبه ونشطو شي شويه.
4: هي صرفتي الشيك
5: يا ولا شليق؟ بغيتي ندير ليه الكادر ونعلقو ذكرى؟
6: اوه لا
4: ياك بعدا غطور مع خوك المزلوط.
5: هادي كنا مزاليت على باش فايتك انا
4: بالشيك اللي صرفتي، بحالي انا اللي ما في جيبي حتى درهم.
5: الدرهم يا الدرهم، عليك الناس تجمعات وعليك الحباب تفرقات، بعضين نعتوه بسبب الهم، شلا ديور تخربوا على قبلو رواح زعقات. زيد زيد
4: يلا.
7: مبروك على سميرة على غيتا وبالسعادة والرفاهية إن شاء الله.
8: الله يبارك فيك السي قاسم، في الحقيقة دارت مزية ملي دبروا على بنية يربيوها، أحسن من بلاش، مشتاقة للولاد هذه سنين ولكن ما كان مكتب.
7: كل شيء فيه الخير الله يهديك

0: الحلقه بعد اللي عمر عليها شويه وتخرج من ديك الوحدانيه راها صعيبه. شنو سموها؟
1: مازال كيفكروا في السميه، كل واحد واش اختار. قلت لهم انا حتى يجي عمكم ويختار لينا شي سميه.
0: ايوا هما عندهم الحق عليا انا الصراحه، هي هذه يختاروا اللي بغاو. انا من جهتي نقوم حفيله بالمناسبه باش ما نديروا شيء الفرزيه ما بين سميره واختها ليلى.
1: ولا واه بركة عليك، غير الشيء اللي قمتي به نهار ولدت ليلى، ما كاين علاش تزيد مصاريف تاد سميره.
0: ها والله يدي كلهم عندي بحال بحال لاله غيتها وما غشتك انت، الله اللي عالم به.
1: شكرا، الله يكثر خيرك.
0: ايه قولي لي كيبقى هشام؟ تحسنات حالته شويه؟
1: اخي انا على هشام دماله في قلبي، حالته هسي قاسم خطيره، غير الى جا الله من جهته.
0: بحالاش؟ ياك ديتي لعند الطبيب؟
1: اه شافوا الطبيب ولكن بلا فايده.
0: كيفاش؟ شنو لقى عنده؟
1: راني مخبيه على خواتاته وعليه حتى هو النيت. من نهار هضر معايا الطبيب راسي ضاخ وحرت وما عرفت لا ما نسبق ولا ما نوخر.
0: على لا غيتها اش هاد الكلام؟ فهميني نعرف شنو كاين ونوقفوا معاه حتى يتعالج. واه
1: محال محال، باقي شي علاج السي قاسم؟
0: ما يمكنش. مالو شنو وقع به؟
1: عمل ليه الطبيب جميع التحليلات واكتشف عنده مرض السيدة.
0: السيدة؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نتيجة تغور بعض الشباب اللي ما كيديوها شي في راسهم. وما قال لك الطبيب شحال هذه المدة باش تصاب؟
1: عطاني تقدير ديال عام حتى العام ونص. ثق بيا السي قاسم، راني ما بقات عندي قنا حتى ديال شي حاجة.
0: ما عندك علاش تقلق يا لاله غيتها، ما عندك علاش تقلق. باقي الامل فيجي تعالج، ما ترفديه من جهته. هاد المشكله لاله ضربيها لراسك، غادي يرجع بصحته وعافيته ودابا تشوفي ان شاء الله.
1: اسمح لي السي قاسم، عذبناك وشقيناك معانا.
0: لا لا لا لا لا، اش هذا؟ اش هذا الكلام عندك يا لاله غيتها؟ واه ما نبغيش نسمعوا مره اخرى. عذابي وشقايا معاك راحة، احنا عائلة ما خصنا شي ندوزو بعضياتنا. نسي هذا الموضوع، انا لالا غنتكلم بهشام حتى تشوفيه كيف بغيتي.
1: شكرا السي قاسم، الله يجازيك باللي نويتي. قل لي زعما كاين شي امل في العلاج؟
0: شوف لالا غيتها، الا كنتي دايره امالك في الله ما غادي شي تخيبي. ايه فكرتيني يا لالا غيتها، واخا هذا الموضوع ماشي وقته وما جات شي مناسبته، واش انتي فايتلك تذكرتي على البيع ديال الرياض ديالكم مع جارتكم هشومه وراجلها المختار؟
1: جات لعندي كتحلم عليا وانا ما عطيتها خيط من الخيط. هذيك المره وقيله الا زهق ليها الرتاج وكتقلب على لمن تزهقوا.
0: لا انا تلقى بيا راجلها المختار وقال لي
1: بلي قطعتها منك بالسمن والعسل، غادي نمشي نوجد لك السي قاسم شي كاس ديال اتاي ونجي.
0: ماشي دابا لالا غيتها، وخليني غير نكمل لك.
2: هاني هاني اجلك شي؟
3: ايوا العشرة وصلات وصاحبك السمسار ما شفتو، خرج قلب عليه لا يكون نسى الموعد.
2: هذا كما ينسى، ها اللي قلنا يمكن هو هذا اللي كيدق. ابلاتي الهبزي بلاتي.
3: اسمو
2: موسى؟ موسى الهبزي. ابلاتي بلاتي.
4: السلام عليكم.
2: زيد زيد، عاد سولت فيك مراتي الشوبه، اصحاب لها نسيتي الموعد.
4: على انا دري، على انا دري. بسم الله، السلام عليكم الحاجة الباتول.
3: وعليكم السلام، انا هشومه ومازال ما حجيت.
4: ايوا الحاجة يمكن مازال ما عيطوا لك رجال المكان، وثم هذاك الشيء بالاجل والاجل بالمكتب والمكتب في علم الغيب، وثم الغيب لا يعلمه الا الله.
3: ولا إني هاد صاحبك فيه لافونس.
2: ما تديش عليها الشمع، دخلي في الموضوع.
3: قول لي يا سي، اسمك الله بعدا. جلس جلس.
4: انا الحاجة موسى، موسى الهبزي. قال لي راجلك المختار باللي بغيتيني على شي غرض، بالحق ما فسرليش علاش، وثم انا ما كنبغيش نكون بعدا مفضولي نسول علاش وبحال.

0: ساكت تسرو لي الناس علاش عاد كنجاوبهم. دابا انت يا الحاجه فاطمه الا قلتي لي علاش بغيتيني يمكن لي ندخل معاك في الموضوع ونتفاهموا.
1: ايوا عافاك السي الهبزين الا بغيتينا نتفاهموا الكلام بزاف نقص منه شويه.
0: ما عندي ما نقص على حاجه ولا ما نزيد مازال كاع مهضر بزاف. ثم
1: بلاتي عافاك بلاتي.
0: لا بلاتي يا الحاجه نكمل لك الله يخليك سمحي لي. الكلام يمكن تزيدي فيه كيف يمكن لك تقصي منه وثم الكلام فيه وفيه. كيمكن الانسان يهضر بزاف ولكن كيسمع وكيغربل وملي كيغربل التغربيل الاخيره كيبان ليه الكلام فين غادي وثم
2: اموسى.
0: نعم السيد الحاج المختار.
2: اسيدي راه حتى انا مازال ما حجيت سمعني.
0: يا قولي حتى انت مازال ما عيطوا لك رجال المكان وثم هذاك الشيء نعم السيدي راه بالاجل.
1: عرفنا عرفنا والاجل بالمكتاب والمكتاب في علم الغيب وعلم الغيب لا يعلمه الا الله.
0: تماما الحاجه. ايوا احنا دابا بدينا كنتفاهموا.
3: كنتم في الاستماع الى الحلقه 17 من المسلسل الاذاعي رياض الورثه. تأليف ابن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، المحجوب الراجي، محمد رزين، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، حسن نكيات، عبد الكبير الرقاقنة، إكرام البصري، وأنور الجندي.
4: هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: I think what's up.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة.

0: الابنة البارة إخلاص العسري اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
0: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهتنا جهة داخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت، وشنو هو شعورك في سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات التسع الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
0: وفين مشات لك واحد فرتيتة ديال راك انت على وشك 20/20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه ولكن
0: الحمد لله عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربيه ان شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راك كانك حصلتي على فعلا 20. طيب إخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا وجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
0: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السنة ديالي الأول كانت كتسهر على راحتي، كتتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصة بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنت وجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل أطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط.

0: صفات الاحترام وحب المعرفة، وحتى لما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني لحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لأنني كنآمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف ديالو.
1: تبارك الله اللي كيخلص. أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوا ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الدخلة قررنا نقدموا هاد النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدة. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهاد العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزة كيقولوا time is money، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى، وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلاً هذا التميز.
0: اولا كنعتقد ان تنظيم الوقت كيختلف من شخص لاخر، لان كل واحد عنده اولوياته وطريقه التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسيه ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقه في المراجعه. كنامن كذلك ان مادام الانسان مازال ما داخلش لقاعات الفرد، مازال عنده الفرصه باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه ليا كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما واضحاش، اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبت مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت نستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا لي بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هاد الشيء، أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، كيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرته على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
1: بارك الله عليك يا خلاص. أظن لي تبع هاد الوصفة ديالك وهاد الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، وخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هاد الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطن الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون. لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديالنا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
0: صراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني أكثر ما كيساعدني. وإذا احتاجت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
1: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة راه أي واحد كيسمع كيفاش الطريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وأنت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته، راه ما يمكنش يحققوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات، ما كتحرك، ما كت، واش خليتي شي بليصه او لحيز زمني انك تمارسي بعض الهوايات؟ ولا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
0: طبيعه الحال بخصوص الهوايات، في الاونه الاخيره بديت نهتم اكثر بالمطالعه، وليت كنعتبرها هدف شخصي اكثر من مجرد هوايه. كنستمتع بزاف،
1: اظن هذه ام الهوايات.
0: طبيعه الحال كنستمتع بزاف بقراءه الكتب، خاصه اللي كتهتم باللغه، لانني كنحب الاسلوب العربي والبلاغه، وكنحس ان كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديده وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاونني نحسن طريقه التعبير والاسلوب ديالي.
1: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشن هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
0: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في سلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح، ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
1: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة، بارة بوالديها، منضبطة، تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى يتراكموا. أحسن حاجة نختموا بها، ما كرهتش نسمعوا منك رسائل أو نصائح توجيهية.
0: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داك الشيء اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما كترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
1: الله لا يبكمك اخلاص العسري. كنشكرك بنتي بصراحه، انت مفخره تلاميذي وقدوه تربويه جيده، وانت كاسمك اخلاص، مخلصه للعمل الجاد، مخلصه لوالديك، الاطر اللي كتستفدي منهم، مخلصه للعمل اللي هو فيه نوع من المثابره. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذا مستمعتنا، مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.

0: مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

سواي القلوب ومقيل العذرات.

حصرت لي يا بتميمي كن انت يا عدي يا فوقك دراع من نديمي دايني.

عاشت عزايا يا الحريم.

سيدات غرائب صنعه بوجهته، لولاهم ما شهدت به، لولاهم إليه العنت العقول، فأمنت بالغيب تؤثر حبها إياه. سبحان من تعنى الوجوه لوجهي، وله سجود ووج وجباه. طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها طوعا.

ذات العلا العرش والكرسي ثم علا عليه علاه وزحى بساط العرض فرشا

لنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم.

خذ خبر درضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بذات الربع شرقية ذي الهوى ربعهم بذات الربع شرقية ذي الهوى

عن الربا منازل ما هاجتهما يا قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب بصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها وقازر غازر غزرانا من عين يصمها لي إذا ابتسمت خرت البرو.

الحال الواد باك الجربة يا الجربة يا الجربة يا الجربة.

رضعت ذاتي زمزم رضعة ذاتي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صيحة حبيبي طيبة تبرد بكر سليمان ما تكن الضالع

لو صحابي بطيب سيبرد يبرد بكر سليمان تكن لطالع بيكر سليمة ما تكن لطالع بيكر سليمة ما تكن لطالع بيكر سليمة ما تكن لطالع بيكر سليمة ما تكن لطالع.

زيج الخضراء هاتم زيج البيت.

لا فرقان بالربع سبحة دمكي ما بالربع سبحة دمكي سبحة دمكي في كل ربع من مرابعها بكي

بدل حسين الى اوكا الملك كذا الملك يبدله حسنا إذا كان الملك لا يا يا يا

عاش نتم بحرمة حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحريمك باش نتم بحريمك وباش تعود بحريمي.

0: ركن بيت المحرم.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية. فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله، عزم على الهجرة وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة هو وأبو بكر الصديق صاحبه برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش، فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول عليه السلام ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره. وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن لأن لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام، أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من من من من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد، كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم. و

0: وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه، وأن يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء من عبر السيرة أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لا بد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة. يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

عن في يده فدو ساعة ودو حرج فلرب تماطد المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو ساعة ودو حرج.

فعلى مركوزتها فعوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فعوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

الفرج من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضية لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضية لها بتقل ترضاه غدا وتكون نجي واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه سجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

قدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي

صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته.

وأبي حسن في العلم إلى وافى بسحائبه الخلج وعلى الصبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة وراء الرجعة وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر، فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريداً وحيداً بعد عز ورفعة، رهيناً بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا. ولكن رجائي فيك ربي وخالقي، بأنك تعفو يا إلهي خطائيا. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع، راجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله، راجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام وصار الحرام حلالا والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام، راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي، وبلغة الشباب: عش حياتك وكبر دماغك. راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية، راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين تخلف والتدخين علامة الرجولة والعري دليل الجمال والموضة الحديثة ومواكبة العصر، راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء، راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام، راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان، راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر، وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا، راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة، أفتى كثيرون أنه قد أغلق، راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك، وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت، راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة وسخر

0: لك الأرض تمشي عليها، والسماء تظلل عليك، والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم. رجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهدى لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك. رجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة، فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم. رجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. راجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه، ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته، ولا عز إلا بالتذلل بين يديه، ولا راحة إلا بالوقوف على بابه. راجعون إلى الله الذي قال لي ولك: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة، ثم عصاه 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك، فقال: يا إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة، أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول: هي بذل كل مجهود مدخر عن الله إلى الله. بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في غير هدف، كل دقيقة ذهبت في غير ذكر، كل سنة مضت في غير فائدة، فتوبتنا أن نستثمر الأوقات القادمة قبل أن تمضي وتذهب وتضيع، فتستغل في الطاعة وتوجه في العبادة وعمل الخير وإدراك نجاح وتعلم مهارة واكتساب ثقة. كما يتحتم عليك أخي أن تستغفر عن هذا الوقت الضائع وتتوب منه، وتبذل كل جهد كنت أخرجته في معصية أو مع صحبة سوء أو في غير هدف أو غيبة أو نميمة، أو توجهه فيما تبقى من عمرك إلى طاعة وعبادة ونجاح، وتكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب إحدهما، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى، إلى النور، إلى السنى وكل الأجور.
1: الجلال والجمال.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.

0: نعم. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم لا ينطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال تعرض لضربة الشمس ما نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركوا، وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب، وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتعلق بضربات أو لسعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجالة، ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا علاه استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فيما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس و التوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية شيماء، تعرفينا أشنهي فاش كنقولوا ضربات الشمس وأشنهي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي، تعرف إحنا درك مقبلين على فصل الصيف فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر
0: بخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز 40
0: وهذا الشيء في الظل ما عرف الشمس
1: لا الحق وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من الأعراض زاد الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 الفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرك يعني نبشي بصفة نهائية يعود مولي عنده دو 50 في الرأس يعود مولي قابضه شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود مولي خالق ارتباك ولا زادي هلوس ارطيل يتم يقول كلام ما هو معروف يعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود مولي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشة
0: طبعا
1: يتم يعني لا عطشة.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شيماء أشنو نديرو إلى حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلو معها في إطار الإسعافات الأولية.
1: أكيد أكيد خالقة أكيد في ذي الحالة منين عود راجع نشوفو ما صحيح وذا ما نخمو كاع بها

0: ما بارد نكبوه عليه ما
1: على
0: يمخسرش،
1: شكل كمادات
0: والله
1: كده.
0: كمادات نديروه على الرقبة والله الراس والله الإبط والله شي كامل يجمع الحرارة، ونرشوه هما اللي بالماء ما يمخسرش، وإلا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي، ما نعطوه ديك الشربة اللي مولاها في بلاده،
1: وما كي ما يكونش بارد
0: ما
1: حتى.
0: لا ما بعد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول لا ما
1: تمام
0: يعود حتى هو حامي،
1: والله صحيح.
0: وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع له وعيه.
1: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلو، أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفاداوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
0: الاشياء اللي ما نعطوه ما يصنع نعدلو له هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حاني نمشي نشرب لاسبيرين حاني نمشي نشرب
1: فهذه
0: باراسيتامول
1: الوضعية لا ما
0: ابدا
1: يصح.
0: اني نعرف قاع يعرف رقاش قاع هو مال ورقاش تعود ماسه الشمس راسه ذاك وفعلا يعود قابض الراس ذا غير ما هو الراس هو اللي معدل ذا كامل راهو لا الشمس مثل حرارة الشمس هي اللي
1: وكاين قاع
0: معدلها
1: اللي
0: له ذا،
1: يدوس كيفقد الوعي
0: يعني
1: ديالو في
0: ما
1: هذه الحالة.
0: نشربو لاسبيرين
1: هذه
0: باراسيتامول
1: مهم، وما
0: لاهي
1: نشربه قاع فما نسقيو.
0: اذا كان فاقد الوعي قاع ما نشربو اللي تم كي قلت لك قبيل لا نرشوه بالماء البارد لين يوعى.
1: وفيها شيء ماشي بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج ياك النهوية،
0: بدا
1: وهي
0: هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمه والله شي
1: صحيح.
0: يالتو، يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى.
1: وطيب شيء ما، لأن هذه الحلقة هي ديال التوعية وديال التحسيس، أشياطنا نعدلو أو كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من هذا التعرض
0: اللي لاهي نقول في هذه الحاله ونركز عليه في دي النقطه قبال استاذ العهدي
1: أيه.
0: هو عن رقاج في ذا الوقت الحراره من تعود الشمس حاره الى قد يرد البال وعنه ما يتلا يمرق تقريبا من العشرة والله من 11 بكري
1: تمام. أنا
0: الى الاربعه الدحميس اشبه فيه
1: حسنت كتكون
0: بيلي تعود
1: متينة
0: هون
1: في هذا.
0: الشمس حاره متينه
1: صحيح.
0: وتجي ولا تجي قايسه الراس، وحتى حد العاد لابد له من يمرق اذا اللي خلق اللي يعود في البديه والله قايس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشعة ديال الشمس عن الراس، وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار
1: يا
0: لأن
1: كيبقى الجسم ديما في
0: دايم
1: ديك
0: ما يعود نشفى يتم من ذاك
1: رطوبة،
0: الماء دايما
1: يكون
0: يعود
1: مرطب.
0: عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار ما مخسرة شيء،
1: واش
0: ويعود أمال اللي لباس وما يعود اللي لباس اللي يرقاه الشمس حارة وتجبره متكبط لابس
1: ويكون
0: الصوف
1: فضفاض واسع.
0: والله شي ضيق عليه اشبه له يعود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي لا يتم يدخل له التنفس، وميم طوم اللي لا نركز على عنهم تتعود مولي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة.
1: على ذيك الناس الكبار اكيد فيه فئات وانت تعرفوهم شيماء، شنو هما هذه الفئات الاكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية او ان بنيتهم الصحية هشة؟
0: والله قبال والكتلة نقول لك عن كي ظرك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء، لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس
1: الله يفتح.
0: الكولة ما
1: الشيبة.
0: الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم الشمس اللي اشبه
1: تمام.
0: فيهم راهي لا ما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم، بالخصوص تعوديك الشمس القايله نمتينا راهي لا لي تجي خابطه في ريوسهم.
1: صحيح.
0: نفس الشيء الاطفال الصغيرين تريكا الصغار وذو الرضع حتى
1: والرضاقة
0: هم
1: أكثر
0: الى
1: فعلا.
0: قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا اشبه فيهم. نفس الشيء بالنسبه للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل
1: صحيح.
0: حتى هم اللي تتعود هوين انا كاملين يبقاو اقل مناعه، ونفس الشيء ملي نقد نقول عنه بالنسبه للامراض المزمنه كيفها واصحاب القلب والسكر واهل الطونسيون الشمس معي زينه فيهم، يعني يلا تشوف في الحاله لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس الى الاربعه الدحميس ولا العصر.
1: وكيف قلتي وعاوتاني يتموا كيشربوا الماء على الأقل
0: الماء
1: كل
0: ضروري لان
1: 20
0: الماء
1: دقيقة،
0: ما يخليهم
1: وبلا ما
0: ينشفوا
1: نحنيوا وأنهم يقولوا راه احنا عطشانين،
0: ما
1: لأن ما يحسوهم
0: وما
1: بعد.
0: شت ما يحسوا بالعطش هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري كل شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3 قال بالنسبة لرقاش معاه واحد من دول الفئة كي الكبار والكهولة دو الشيب ولا ترك الصغار والله ما من يجوك يقول لك اعطينا احنا غراق
1: والله صح.
0: تريك صغار ما من يجوك اعطونا
1: إذا
0: نشربوا،
1: حنا نتمو
0: يعني نحن
1: نذكروهم.
0: نسمو نفقدوهم فلان نشرب لك الماء عائلة عادي الشير نعيط له نفرسيه يشرب شوي من الماء
1: واللي
0: بيلي
1: عند والديه يسكنوا ربما في شي مدينه ولا
0: يتفقدهم بتليفون
1: ولا
0: بشي به اللي عندنا الماء قلت شراب الماء في الحمان وفي الصيف

0: هذيك تزيد من الشوفية، تخلق الجفاف المتين منه للجلد.
1: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش أنا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال. نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهم أكثر عرضة، وربما شي مرات ما كيعبروش. لا، ما كرهتش انك تقدمي بالخصوص للامهات بحكم انهم اكثر تواصلا مع الاطفال. اشنه المطلوب؟ يكننا نحرصوا على سلامه اطفالنا فاش الزمن ديال الحمان، ولا فصل الصيف فاش كتشتد الحراره، لان كيف تعرفي شيماننا هاد الفئات الهشه ومن ضمنهم الاطفال ما كيطلبوش، هما يقول لك راه حنا عطشانين نبغيو الماء، واجسامهم كيف قلت وهي كتحتاج. الاطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. اشنه شيماء المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة اطفالنا في الحمان؟
0: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة، نتم راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا
1: أيوة
0: نشربون، نتمو دايما نفرض عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة بلا ما
1: ولو
0: يطلبوا،
1: رشفات
0: يعملوا
1: يقطعوا.
0: لاي الشفرش، ما بالضرورة قاع يروي عطشو، غير لك انه بعد يتم لا يشرب منه الى مدة من كل نص ساعة، بعد نتم نعيط له نرشفه شوي من الماء.
1: أيوة.
0: كي قلت لكم اللي عنو التنقل، ونتجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 دحميس، يعني تفوت بعته عنهم الشمس. بالنسبة للباس، ما لبسوهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسوهم شي فيه الصوف، ولا لبسوهم شي الباس اللي مزيرهم، والله دايما لبسوهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيه، وتعود مالي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت مالي بالنسبة لعدو خالقين تريكة رضع عندهم، من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت، باش يذيك الحرارة الجسم ما يقبلها، يتم بجسمهم لا بارد
1: وكتعطي طناش دوك الحمامات اللي نداروا ليهم.
0: ضروري يتم لا، يعني لا جسمهم لا بارد.
1: ونبغي نستغل الفرصة شيماء، مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم، نبغيو النصيحة، وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة الناس في طار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد، شي يقيس البحر، شي يقيس بولاده ومناته مثلا البيسين المسابح. هنا نصيحة، دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا، لأنك توقع مشاكل الله يحفظ، ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في، نعطيو غير أمثلة، في الشواطئ ديال المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
0: الجراف ما
1: ودوك
0: تواسي
1: الجراف راه الله يستر
0: بيوم اللي
1: فيهم.
0: يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا
1: الله
0: يتهرتموا
1: يخليك،
0: ويطيحوا
1: هذه
0: الوقت
1: نبغيو
0: والساعة.
1: ننبهوا، لأنه وقعت مرات
0: والله
1: ومرات
0: والله حاج
1: ومشوا فيها
0: معانا
1: ضحايا
0: الله
1: ومشوا،
0: يرحمهم الشر.
1: وهذه فرصة، لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الداخلة برامج ديال التوعية والتسييس أنهم
0: في دي
1: يتفادوا.
0: النقطة قاع نقد نزيد نضيف على كلامك أستاذ العهدي عن رجاج، هما في كيني نعرفوا في الدشرة والله في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله بيشاشرة، حتى اللي عاد ما ولا في الخيمة والله ثري ثقل عليه والله، ذا الواتس اللي ماشي فيها والله يظلل بشي، ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر. كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف، بيلي الأجراف ما تتواسى، ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح، راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاع يودي بالخطر ما
1: يتفادوا،
0: كاينلاش،
1: صحيح.
0: ما يتفاداها
1: طيب
0: رجاش.
1: باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها، ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شيماء نصائح عامة هكا باش المستمع سابق ما نمروا لمواضيع أخرى.
0: بالنسبة اللي نقد نقول لك نصايح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع وقت الحمان بصفة
1: والله
0: عامة،
1: يا في
0: رجاج
1: الصيف ولا ثم في الصيف.
0: سياني رجاج يرد البال من عائلته والله زاد التركة اللي معاه، إلى عادوا تركة صغيرين والله إلى عادوا كولا كبار شيب والله هو

0: من نفسه يتم يشربوا الماء ويتفادوا المروكيقت في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 التحميس. ونقطة مالي اللي نشيل هون نجبر شي من الأهالي اللي يخلوا تركتهم في الواتات يمرقوا بيهم في القايلة
1: وهذه راه
0: والشمس
1: وقعت على
0: سحرت.
1: شيء مهمة هذه النقطة، غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام، أن في فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي 2 دقائق وقفل عليهم، في لأن الحرارة في الوتارة
0: لا
1: تقدر
0: هي
1: توصل إلى فوق 50.
0: اكيد يعني انا ما حدني مارق ماني عجلان ولا زاد، لابد لي من بالتركه نمشي معاهم نمشي بيهم قير ما نقفل عليهم في الوتات
1: والله خطيرة،
0: الجاج
1: الله
0: يتمقابض
1: يجازيك هذه
0: لهم
1: الملاحظة في
0: الحمى
1: محلها.
0: انقض بيهم يخبط يتنفسوا
1: لأن
0: البرود
1: غيتخنقوا
0: ويهرجوا
1: الله يستر.
0: فعلا من ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الرياح يبرد الجو
1: أييه
0: تم
1: بالنار،
0: داخل البرود
1: أييه
0: ما تدخل
1: إلى
0: الشمس
1: الليل ديك الساعة
0: ديك
1: إلا باغي.
0: يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري. وحد لا مراكي قلت سياني في البدية ولا ذا لابد داله من عادي مرق يدير شي بينه مع راسه
1: والله
0: كيل
1: صحيح.
0: ثام يكسر عنه ذيك الأشعة، ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بلصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه الشي من أشعة الشمس، يا غير مولي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء به اللي الماء
1: صحيح
0: ضروري
1: صحيح.
0: ومهم.
1: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم، ندور وانت ادرى مني شيء، ما تبارك الله عليك، ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش، كاين داك المناضه، هاد المشروبات الغازيه، ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
0: شفتوا أستاذ العهد إذا كامل السوائل كاملة بأنواعها بحليبها بشرام مناضتها بذا كامل ما لا هي
1: ما
0: تتلاح
1: او
0: ما لا هي تلحق الماء وما
1: تماما
0: لا تلحق القيمة اللي عدلها الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
1: وكاين واحد الخطأ، كان اعتقدوا ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس.
0: ما
1: شتي
0: يحق
1: دابا شي وحدين يشربوا
0: أه.
1: اتاي كيحسوا بان يخفف عليهم ذاك.
0: خلاص يا قركي قلت له كلمة الما يلحق بلد ما يلحقوا
1: تماما
0: المشروب عادي
1: تماما
0: بين
1: تماما
0: مشروب عادي اللي يحتاج يصفى وياسر من الأمور الماء مباشرة اللي غد اللي هي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك بردت ذاك التو
1: صحيح.
0: عنك رانك برد عليك.
1: نعم طيب، ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصلوا نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هذه الحصة، هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية.

0: إذا كنعاود نرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناه للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول الحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذا لينخصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي؟ أشنو هي أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف، ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في إقليم أو السرد ولا في هما يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبة لعنا إحنا في إقليم أو السرد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: إذن شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدو نقولوا عنها باش نقدو نكافحوهم. بالنسبة لعدة خيمة ولا دار ولا ذا، لعدة خيمة لا يتبتنا والله ما تبتنا الزر الطلح والزر الصدر يتمزرا وكي فوق قرق والله شي ويبنوها باش إلا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم هما تعرف يتخزنوا مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا. وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شي. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ذيك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي، فهم؟ في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عادوا هما اللي خالقين فهم يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بالسيما وبال بهم هم ذوك الحفار اللي يعودوا لا يقدوا اللي يتخزنوا فيهم فعلا. بالنسبة لما اللي ستعود ديك كيه اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة
0: الدبش اللي يكون
1: الدبش الياسر ما اللي قد درجاج خاصة الواقج لا يعرفوا له شي، يعني شي لا يعمل يعملوا شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: هي باش المين يدخلهم شي خارصوه يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا، يعني يتم دايما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل والله زاد ينقلع كامل
0: باش ما يعشش فيها هو هذيك.
1: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن اللي تأكلها يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا من هالعقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك

0: الإنسان تم يرد البال حتى، يعني جميع ما مدخلني هو الشكوك.
1: وشنو هي وسائل الوقاية من هذا العضات او اللسعات ديال العقارب وايضا التلفة؟
0: الوسائل الوقاية ياسر بالنسبة لذلك النوع ده رقاش في البوادي، يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له، بهم هم الأكثر يقعدوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار، يعني حتى لجا يحركها بحذر، يعني يعود رد البال معاه ما يحركها ساهي عينه ويخرج شي ثاني، والحجرة يقلبها بيدو يقد لا يجبر شي تحت
1: وحتى في
0: الحجر.
1: النعيل مهم من يربط شي نعيل
0: وبالنسبة
1: ليه.
0: للأحذية كيف قلت عنهم مهمين، ما أرقى يعني من يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شيء،
1: ما
0: لو
1: تكونش
0: حبذا
1: مفتوحة.
0: لو حبذا يسوسوا
1: سابق
0: ينفضوا
1: بعد
0: هي
1: قبل.
0: الأولى سابق ما يلبسوا بيهم، راهم يتخزنوا فيه ويجي رقاش كي واقف مارق وعجلان والله ذا لا يدير كراعه وما علم لو معاه شي في
1: وما
0: كراعه
1: يكونش
0: الداخل.
1: فيها بلد منين يدخلوا دوك العقارب.
0: خلاص في نفس الوقت ملي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس، كي المانطم يعود رقاج لا يلبسهم تم يسوس المانطة سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شي. نفس الشي الفراش، نفس الشي في الكفية الخيام، بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يراعي يردوا البال مع كفية الخيمة يزقنوا بها ويتم يسوسوها لعل يعود متخزن تحت شي والله ذا مسردم
1: هذه
0: مع التراب
1: كلها
0: ما
1: إجراءات أي
0: وقائية.
1: وقائية.
0: فاهم
1: والله يحفظ، فاش يوقع أن أرجاج مثلا تعرض لضربة أو للسعة العقرب.
0: هي. يعني في دي الحالة اللي لهي يعني نقلعوها من اللسعة ولا العقرب اللي يجو اللي يطلع سوى العياط ولا شي ذاك نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها، راهم يقتلوها يا قاري يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها، مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعتو فيه، ياك نخلصوا حجم ولون العقرب اللي لسعتو
1: هذا
0: والله
1: مهم.
0: نحناش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخلصوا ذاك النوع الترياق ديالو. في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخلصوا ضبط الوقت، نشوف كي مثلا عطوا مع 3 الرجاج عاد يعود يالتهم الناس اللي في زرته تعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عضته وباش يعودوا ضابطينها، ولا بد واللي لا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية، يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أوناتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر طب والله قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها.
1: وبس كان عارف شيء ما انه تعرض للتسمم، مش فيه علامات التسمم؟
0: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها، ويعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب له ويعود ملاهم اللي لا يعرق هذا اللي لا سعته عقرب ولا عضو احنا شتم ملاه لا يعرق ويشتقى بضو شعرين، وفي نفس الوقت
1: ويرتعد.
0: بالإضافة تعود اضطراب واحد الدقات ديال القلب وفي التنفس، يعني يعود عندنا قلبه
1: طيب،
0: يتم لا ما هم متوازنين
1: صحيح.
0: دقاته.
1: طيب، فيه شي سلوكات غير صحية، أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هذه الحالة؟
0: ليالتنا نتجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك هاني نمصوه له
1: صحيح.
0: نمصوه بالعضة ذيك ما تتواسى به اللي راهو ذاك التسمم اللي لاهي يمص ذاك الرقاج ما هو يقدر يأثر عليه، يعني في
1: صحيح.
0: الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضو حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ ولا التشريط، وفي نفس الوقت نتجنبه ملي يعني نربطه ذاك العضو اللي مصاب، في نفس الوقت نديره نجنبه الاستعمال ديال الأمصال وخالق منه ملي رواقي جميل فوتين تلعتس هذا تعضو عقرب ولا ذا لا قدر يعدل غاز يفش عليه ديك البل العضة يطلس عليها الغاز ذاك ما يالتهم اللي يعدل والله يدير عليها خالق اللي يلبخها بالحنة حتى هي ما يالتنا نعدلوه، يعني نحتفظوا لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفدو ذي الباقي قال عطسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل.
1: طيب، ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض

0: مستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لاراج، وعادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ياك يكون واحد التوعية والتحسيس بهاد الداء. ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار، شنو هو التعريف ديالو شيماء؟
1: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار
0: وهذا
1: ونجيد
0: عادة
1: نأكد
0: كيسموه
1: عليه.
0: الكلاب
1: كلاب
0: الضالة
1: فعلا، داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت، يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان.
0: وكيفاش، وهو قابل للوقاية ولا لا؟
1: أكيد قابل للوقاية، لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا، يعني إذا دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية.
0: وشن هي أسبابه عادة؟
1: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار، نقولوا عنه هو من بين الأسباب دياله هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به، سياني كلب سياني نوص، يعني في الغالب
0: إذا
1: نجبره عند
0: اختلقتوا
1: الكلاب،
0: طالا واسطة هما
1: يعني يعود عندهم ذاك الفيروس ديال داء السعار ويتسبوا، يجي يعض ذاك الحيوان، يعض شخص في ذي الحالة يقد ينقل له ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش، والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح، يعني عود حيوان مصاب ذاك داء
0: مصاب.
1: السعار وريقه نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله ذي الحالة راهو يقد يعود يتصاب فيه. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي
0: أيه،
1: الفم
0: هادو كيكونوا حساسين
1: حتعودوا
0: لهذا.
1: حساسين، يعني من الأسباب.
0: وشنو هو المطلوب شيماء ياك اننا نتقوا من الشر ديال هذا؟ في حالتي لو وقع لينا تعرضنا لحيوان اللي فيه هذا السعار.
1: بالنسبة لداء السعار، الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبروها كطرق وقائية هي عن اللقحو دايما الكلاب والقطط بانتظام، عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم الكارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم. وفي نفس الوقت الرجاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة، ونعودوا عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
0: اللي نربيوها في ديارنا.
1: أقبال، وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة، فاهم؟ يعني الرجاج مين يعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لابد منه. وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه هو راه ذيك الغسلة راهو لابد له يقيس أقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة.
0: أكيد، وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلة كتكون، وخا تكون في عضة عادة كيتم
1: نقذ
0: الإنقاذ ديال
1: حياة
0: حياتك ديال
1: فعلا
0: الشخص.
1: فعلا.
0: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع. فبصراحة كنحييك، وهذه النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة التحسيس والتوعية في الحمان، وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها، وبصراحة كنحييك.
1: والله فعلا لا نرجع بهم للموضوع الأول،
0: مزيان،
1: تم الشرب والماء، والماء مات
0: صحيح.
1: استهانوا به وراه اللي قد شرب منه
0: وأصلا
1: ورقاش
0: كاع
1: يبقى
0: المزيد
1: الجسم لا
0: صيف أكثر،
1: محتاج
0: ولكن في
1: الماء،
0: العام كله
1: يبقى لا محتاج الماء،
0: والله
1: يعني الجسم رقاش بصليته ومنعاته تم لا محتاج الماء.
0: تمام. أظن آخر حاجة نختم بها شيماء، إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس، اللي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد. ونتمنى ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف، وخا يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري

0: التفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبي كاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
8: خير وسلام
7: خير وسلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
8: إنتاج الإذاعة المغربية.
7: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 17.

0: مرحبا مرحبا بكم بالعقوبة اللي عندكم إن شاء الله. طيب
1: مشكلة
0: إوا دور على الناس وابتسم في وجههم وقول لهم مرحبا وأنت غير معبس.
1: أنا لا شكون اللي قال لك أنا معبسكم؟
0: عينيا طلق شوية بشرطك ورخي دوك الحجبان وأنت غير قارنهم.
1: الحاجة الله يهديك دخلتي لي الشك في راسي. الفرحة راها في القلب ماشي في الحجبان. أنا دابا راني فرحان وغادي نطير بالفرحة عرس بنتي سلوى.
0: مرحبا هالعقوبة عندك إن شاء الله. وسير سير سير قلق بنا مع ديك الضيافة اللي هي

0: الحاجة الله يهديك، واش هذا وقت تقرقي بالنار؟ راه لازم نوقف على السربايا ونحضيهم يتقنوا شغلهم.
1: وفين هو هذا؟ فين هو داك سيدهم المصور؟ فين هو؟
0: وايلي الحاجة الله يهديك، ما بقيتش شي كنشوفه. راه هو كيصور الناس اللي بغاو ياخذوا صورة مع بنتك وراجلها. راه راه راه
1: شوف تبارك الله، الصلاه النبي على بنتي. ويني ويني ويني، على برزة عندها.
0: الله يحفظها الله يحفظها
1: يا ربي. يا مين فقدتني غير فيا مني كنت باقيه شابه صغيره.
0: وبركه بركه الحاجه الله يهديك. من هذا هو
1: هذا هو النهار اللي كنت كنتسنى نشوفه بعشرة العينين. ويني ويني ويني، على حاله صفرت الله العلي العظيم. اش وليت هذاك خير؟ ويني ويني ويني، واش باش تتغوبي حتى اليوم؟
0: اشكون
1: هذاك العريس ديت؟ احسن عوان بنتي معاه، الرجل كيصور وهو هز قنوفته للسماء.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: سلوى، انا كنموت بالصادف هذا الكوستيم.
1: واش نقول انا اللي مخشيه في هذه التكشيطه؟ كل اللي فاز قبل عرق.
2: انت اللي بغيتي زربنا على الزواج، قلنا لك الحال سخون نصبروا حتى للربيع، ما بغيتيش.
1: وهاني صبرت كاع حتى الربيع، نبرز بالبيجامه نلبس الفرح ما فيه لا ربيع ولا صيف.
2: سكتي. شوف شوف شوف شكون اللي جا. هيا ناديه جايه وجايبه معها الكادو.
1: مسكينه ايوا تكشيطه لابسه باش كتعجبك بعدا اللباس الانيق الرفيع. خساره داك الحمق ديال شاكيب فرط فيها.
2: فكرتيني في شاكيب، شفتو باقي ما جا؟ علم الله ما
1: الصبي يجي غير بوحده، ما يجيب معاه ديك العيفه ديال زينب. شوف هنا ديال صدقوا في شي معركه. مرحبا مرحبا بنيتي ناديه.
3: نهار كبير هذا ماما امينه، ومباركم سعود على سلوى وعزيز، الله يكمل عليهم بخير.
1: امينه بنيتي ويسهل عليك حتى انت يا مصعب، والعقوبه عليك.
3: ربي يخليك اماما امينه. تفضلي خودي.
1: علاش كلفتي راسك بنتي ناديه؟
3: لا وه ما كاين حتى شي تكليف، سلوى كنحسبها اختي والله اللي مطالع.
1: ايوا الله يزينيان ويسقم سعدك.
3: امين. سمحي لي نمشي نبارك لسلوى وعزيز، مازال ما شفتهم.
1: ايوا سيري سيري بنيتي، مرحبا بك. مرحبا بكم، ان شاء الله اللي يكون عندكم ونجي نفرح بكم.

0: اش هذا الشيء يا خولي؟ ما باقي رديت عليا الخبر لا بالضبط ولا تحققت. ياك لاباس اش وقع؟
1: ما وقع والو.
0: ايوا راه انا بغيت توقع شي حاجه، زعما كلفناك بالمهمه لعلك.
1: انا عارف ولكن كنتسنى المناسبه. هادشي راه ماشي سهل. واه انت بغيتي المراه تفرشخ به فيه على هنا جن ولا عندي خاتم الحكمه؟
0: واش كتكلم معايا خويا وانت معنزز مع راسك؟ مالكاش تزاد عليه؟
1: اروبي اروبي الله يهديك كرمه مالي والو. مالك صاحبي فيك الفز؟
0: واقف زعما معايا قفز ودير اللي قلت لك ولا اعطيني باتساع. ياك ما يصحبك لعلك انت اللي كاين، راه الالوف منك موجودين. دابا نعيط على شقلاب يقلب الدنيا راس على رجلين، ماشي غير يجلسي زينب. يكون معايا مرقود لعلك.
1: راني كنتسنى المناسبه اروبي الله يهديك. واش غير نخرطهم قدام وافتح معايا المخيخ؟
0: وكي دايره هاد المناسبه بالسلامه اللي كتسنى في الساهليه؟
1: اسمع هذاك الشيء راه كيجي غير صدفه، راه بحال الطوفان ولا الزنزان. انا عندي واحد الفكره، اش ظهر لك نهز شي موتور ونخليها حتى تكون دايزه ونكسيرو ونخرج فيها.
0: تفكير بايخ هذا. وانا بغيتك تخدم كتافك وتريني فيها وتشلدها وخسر لها داك الوجه باش معنيه. اما الا كان غير تخرج فيها بالموتور نديرها نيت انا.
1: اروبي الله يهديك، غير صبر عليا، راه غادي تجيك اخبارها وغادي ان شاء الله نحمر لك وجهك. راه لا زرب على صلاح
0: اسيدي. انا بغيتك تزرب، بغيتك تزرب ودير فيها هاد الحسنه باش حتى انا نكون معاك في المستوى لعلك.
1: ولكن قول لي وقتاش غتصيب لي الوريقات والباسبور؟
0: ملي تكمل العمليه باش كلفتنا السيده الاستاذه الباترونه.
1: على كلفتنا مزوج ولا كلفتك غير انت؟
0: مالك اخويا مسنقه، راه انت هو انا وانا هو انت، وحنا بزوج هما هي وهي هي، احنا كلنا فاميلا وحده لعلك.

0: مباركم سعودة بنتي الدبلوم، راكي فرحتيني وحمرتي لي وجهي ورفعتي لي راسي بين الجيران.
1: جيهان بنتي جيهان، مبروك وهانئا بتسمية.

0: هي جديدة، المهندسة جهاد.
1: هاد الشيء بابا اللي حققت كله من فضلك واهتمامك بيا، الله سبحانه ما خيبنيش رغم المشاكل اللي عشتها.
2: كل شيء بالعزيمة والتوكل على الله والاجتهاد. أنا كنت عارفك غادي تنجحي، قلبي كان مخبرني.
0: الحمد لله أتحققت هاد الرغبة وتخطيتي هاد العقبة، وأنا راها شوف باقي على الوعد ديالي.
1: نسيت بابا والله لا نسيت، اسمح لي ذكرني.
2: اش من وعد هذا اللي ماشي في خباري؟
0: ايوا غير شي حاجة كنت وعدت بها جيهان.
1: صافي صافي بابا تفكرت، ولينا بابا راه عندي لك واحد طلب الا قبلتي.
2: قولوا لي بعدا اش من وعد وعدتيها، عاد نشوفوا الطلب.
0: ايوا اش غادي نقول لك بنتي، طلبك مقبول مسبقا. تفضلي قولي.
1: معايا بابا واحد صديقة عزيزة بغيتها تمشي معانا، شوف ليها انت غير الفيزا، اما مصاريفها راه مكلفة بهم.
2: واش بغيتي تحمقوني ولا فاش مرادكم؟ علاش كتكلموا وشنو كتخطوا من ورايا؟
0: والو والو راضيه والو. غير كنت وعدت جيهان شي حاجه الا نجحت، ودابا خاصني نوفى بوعدي.
2: وشنو هي هاد الحاجه؟ ما يمكنليش نعرفها.
1: شكرا بابا، انا بغيتها تمشي معنا باش تونسني، فهمتيني؟
0: متفقين بنتي متفقين، اعتبري طلبك مقبول.
2: الحصول ما بقات معكم هدره، نمشي نقابل شغالي.
0: اجي يا راضية اجي نفسر لك.

0: الو،
1: مساء الخير جيهان.
0: مساء الخير، شكون معايا؟
1: شكيب، بغيت غير نباركك النجاح. سولت عليك قالوا لي تبارك الله نجحتي بتفوق.
0: شكرا. باقي عندك ما تقول؟
1: في الحقيقه عندي حوايج كثيره بغيت نقولها لك،
0: وانا ما عندي وقت باش نسمعها مع الاسف. واسمح لي ما تبقاش تعاود تصل بيا من اليوم. بسلامه.
2: يا زينب، السيده اللي كتمشي تخدمي عندها واش هي مزوجه بداك شكيب؟
3: ايه، علاش؟
2: شفتي هي اللي كانت عطات للروبيو رقم التليفون ديالها باش تتصلي بها.
3: ايه هي، ومن بعد مالها؟
2: لا لا لا، ما مالها والو. عمرك تخاصمتي معاها؟
3: انا لا، علاش؟ شنو بيني وبينها؟ بالعكس، ما كان كتر معاها هدره. راجلها اللي كيقول ليش ندير.
2: عجب
3: قويدر، شنو اللي جاك عجب؟ وعلاش هاد الأسئلة كلها بعدا؟
2: لا، غير حيت كانت تلاقات مع ولدي الروبيو وقالت ليه شي كلام، ما عرفت واش فراسك أو لا.
3: كلام؟ عليا أنا؟
2: أي عليك أنتي. قالت للروبيو خصك أنتي تعطيها باتساع، لأن كي ناوية تخطفي ليها راجلها.
3: نخطف ليها راجلها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيني وبينك قويدر، هذاك الروبيو وقت ماك ما داك البليا كيولي غير كيضحك. حقيقه هي كانت قالت لي واحد النهار، سمعي يا زينب، قالت لي هكا، سمعي رانا كان غير على راجلي، ما تبقايش تجي ديري الشغل في الدار الا ما كنتش انا.
2: ولا انت عمرك مشيتي للدار بلا ما تكون هي؟
3: مره واحده، وهي اللي دارت معايا، حيت مشيت ما لقيتهاش، حل لي غير راجلها شاكيب. وملي جات لقاتني كملت شغلي وخارجه مع باب الدار، صافي ما عجبهاش الحال.
2: ايوا نتي وتكوني، تخيلي تجي عندي انا شي مره للدار وانتي ما كايناش، غادي يبقى فيك الحال. ها، واخا تكون صاحبتك.
3: ايه، ولكن بعد راه تصالحنا وفهمها راجلها باللي انا حدقه وشغلي متقول، وجات مسكينه طلبت مني المسامحه. الله يسامح علينا وعليها، الانسان كيغلط.
2: ايوا صافي صافي، انا كنت غير بغيت نقول ليك، غير حبسي رجليك لا يمشي نوض شي صداع بينك وبينها.
3: لا لا لا، صافي تصالحنا سيدي. هانا نيت اليوم غادي عندها نعاونها في الطياب، جايين عندها شي ضياف من فاس.
2: وغادي تباتي عندها تاني؟
3: وداك الشيء قويدر ما نقدرش نحكم عليه، مع تيسير الله. الا نبت راه الصباح نكون هنا، والا ساليت بكري السي شاكيب غادي يوصلني. راه ديما كيقول لي الوقت خايبه، ما تبقايش تمشي بوحدك.
2: ايوا راه بعدا باش نقضيه، راسي من الصباح كيتشقف عليا، نحيد غير هاد الرعده اللي فيها.
3: الله يعفو عليك قويدر، هذا ما نقول لك. هاك هاد 100 درهم وعشي البنات مزيان، راه الماكله فوق الطبله سخنها ليهم. نمشي نلبس انا جلابتي، مشى عليا الحال.
2: سيري الله يعرضك الخير، وسمحي لي الا كثرت عليك الاسئله، راه غير حيت كنغير عليك.

0: غير عليك. ايوه على قويدر كيغير. شكون بحالك انت مباركه؟
1: يشويني فيه وفي الغيره ديالو، كيغير عليا حيت ولا كيقبض الفلوس صحاح ومهني من الصوائر والباس ومن داك الويل اللي كيشغم كل نهار.
0: عنده الحق، كل شيء من عندك، ما رفدهم حتى الحاجه.
1: الراجل كيضل مكسل حتى العشيه، عاد كيولي بنادم وعاد كيحل عليه الكلام ويتسرح ليه لسان.
0: هي قولي لي ولد الروبي هو اللي وصل له الخبر ديالك خيتي؟
1: غير تابعاني بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيها شي مصيبه. ما خلا ما قال ليها شاكيب، وهي ما بغاتش تفهم ولا تحشم.
0: وصاحبتي انت طيرتي ليها الخطيب من بين يديها وبغيتها تحط السلاح.
1: الله يعطيها شي طياره تابعاني بحال شي تابعه. بالحق ما نمشي حتى نعاود نقولها لشاكيب، يفك هاد السوق اللي بيني وبينها.
0: اجي غادي تشوفي اليوم.
1: قلت ندوز عندك انت الاولى ونشوفك عاد نمشي لعندو.
0: ايوا واش من جديد؟ علاش اتفقتوا باقي؟
1: ما نكذبش عليك اختي وفاء، مازال ما كاين جديد. بالحق اليوم موعدني صرحني بكل شيء، قال لي عنده شي مخطط ديالاش الله اعلم.
2: هاد المدة زين كلها اللي معاشين انا وياك، عمري ما سولتك على مسائلك الشخصيه، واليوم بغيت نطرح عليك ثلاثه ديال الاسئله، جاوبيني عليهم كامل الصراحه.
1: ما عندي ما نقول لك من غير الصراحه شكيب، تكلم شنو عندك؟
2: قولي لي يا زينب، واش دايره شي عقد زواج مع قويدر ولا لا؟
1: مع الاسف لا. وقت ما قلت ليه البنات راه كيكبروا يلا نكتبوا العقد، كيقول لي صبري، هو بعدا ديما ضايخ بالخمر، ما مسالي لي حتى شي حاجه.
2: ياه بغيت نعرف زينب، واش كتحبيني كيف كتحبي نفسك وبناتك ولا لا؟
1: معلومه شكيب، علاش لا؟ شكون عندي من غيرك؟ تكلفتي بيا وساعدتيني وبعتيني من ديك السعايا اللي كنت فيها واهتميتي بيا، انا راه عمري ما ننسى خيرك واخا يوقع فيا اللي يوقع.
2: شكرا شكرا. سؤال اخير زينب وهو المهم، مستعده تضحي من اجلي كيف ما كان الحال؟
1: مستعده يا اليوم يا غدا.
2: شكرا مره اخرى على هذه الصراحه، حتى انا زينب غادي نبقى بجنبك ونساعدك ونساعدك في حياتك ونتكفل بتربيه بناتك، لكن بشرط الا قبلتي نبعدو على قويدر. ما بغيتش اسمه يدخل في حياتي وحياه ولادي، بغيته يخرج مره واحده من حياتنا.
1: اش كتبغي تقصد بكلامك يا شاكيب؟
2: ما بغيتش البنات زينب يزيدوا يكبروا ويحلوا عينيهم على قويدر، انا ما رضاش ليهم بهذا الشيء، لهذا وبكل بساطه ووضوح خصنا نتخلصوا منه ومن ماضيه.
1: لا تقولش هذا الشيء يا شاكيب.
2: لا لا لا ما تفهمينيش غلط زين، الجريمه سهل منها ما كاين، وانا عمري ما فكرت فيها في حياتي.
1: القتل حرام.
2: الحرام هو اللي عايشه فيه مع قويدر لانتي ولا بناتك، وانتي تفكيرك مشى بعيد. سمعي هالخطه اللي فكرت فيها.
3: في الاستماع إلى الحلقة 17 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة نزهر جراجي، عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، محمد خدي، سعاد خيي، سناء محي الدين، إكرام البصري، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

والحلم والحلم والحلم.

حنت الأبصار ذكيلة واستبدلت بطنها لغما قمم ما يلو فالنجوم

ولم يبقى بد الخير إلا مثاليا ولم يبقى بد الخير الخير الخير الخير مثالي حبك قد ورحت

إمام المرسلين ومنتقاهم وأكرمهم وأطهرهم كفاية الصدق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
6: صحتك في دقائق.
7: الحمى هي عرض من أعراض مرض ما، لذا فتتبع نوع المركب

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة،
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحبوا بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن والحتيم. أهل صعيدي مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
8: مرحبا أحمد. مرحبا.
7: طيب، ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما كرهتي إلى عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
8: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كانوا بوهم الداه، والأصحاب كانوا بوهم كانوا أصدقائهم.
7: الكنية بالعربية.
8: الكنية باللي هما بغاو كانوا بها.
7: جميل.
8: مثلا اسم عود، ما هو اسم الإنسان الشخصي.
7: صحيح.
8: إيه ذاك هو الكنية.
7: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به، هو اللي
8: قبال عود لو عيطوا به يقول يو. وإذا سميته الحد ما اللي عود يعرفه.
7: الله يسلمك.
8: وعيات تتغلب على الاسم الشخصي، سبحان الله العظيم.
7: صحيح.
8: تجبر أولاد كنايته غالب هي عند الناس.
7: هو المتداول، هو المشاعر، هو كيولي مولفه طاب عليه.
8: الله الله الله.
7: هي إذا نعطينا نماذج أستاذ.
8: الحقيقة نضفوها باللغة العربية. هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي. بنقدر كنايته غزل. منها العراد، ومنها الخوانة، ومنها سبة الكتيل، ومن هاد البخيلة، ومن هاد الدلال، ولا هي نحكو إن شاء الله
7: على كل حاجة تعطينا نموذج من الشعري. نعم.
8: العراد يقول الشاعر الحساني، لا يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد، بلد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع على نفسي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت ما لقى الخوانة غير العبد الله ما هكبر مش يجابوا له مولانا. من ها المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشعر ثاني ما نسيت المولع بيها، ملقانا كانت ممشا ملقانا ساعة ممشانا، ولا نسالفت عينيها فيانا كيف النعسانة. يقول شاعر ثاني سبس الكتيل، دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبس الكتيل، فرسيل وقبيل عليه فرسيل ولا فيه جميل. الأخي من قد البخيلة يقول الشاعر الحساني، والله ثم والله ما نصرك له البخيلة، كن إلى عدم الله من السماء نزيلة. يقول واحد ثاني قضية الدلال، الدلال مسيكين لليلة ونهارين، ما رمت تموين طار وشمت روح، يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن العقيلة أيضا.
7: نعم.
8: العقيلة، يا العقل قلادة خبوز طار صف الغيز الفدان، ما ما تقرد عنها الأزوز ولا يقرد هاد الشبان منها الغيوان. يقول الشاعر القديم يقول يا العقد تزولك دارين معدن للتلياع سنتين واحدة شرق في قطع قويدين واحدة ساحل فيها واحد يلا لي مثقل غيوانين واحد شرق واحد ساحل
7: تسكي حتى مزين ده رائع.
8: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه يقول غدرتني ميماها بعنات مولات حزيمي غدارة عنا قول لها إن زاد الدهر طويل الحمارة الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني بعض الشعراء
7: وفاشين قال لش من سيارة قد المتر الحساني
8: الدهر طويل الحمارة سيارة حد عدلك العار دور تم تابعين يتخلصوا فيه يتقول الدهر طويل الحمارة سيارة على بعض المغنيين يقول مثل حساني ويلحقوا
7: يودفوا
8: في الأدب
7: صحيح
8: جرفوا الأدب
7: نعم.
8: غدرتني ميماها بعنات مولات عظيمي غدارة عنا قولها إن زاد دهر طويل الحمارة من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك جبرته من متانة الهلاك يلهي غير الليل فكاك وقت النو وقت النو وقت وقت, وقت النو بالوقت قصيف عاوز لي يا مالك الأملاك وقت أني عبدك وضعيف ملقى كيف تملقان هذاك قصيف عند مغليه
7: شميل.
8: مغليه هذه حاسي
7: نعم.
8: يقول واحد ثاني من هم الجذلة الجذلة مولي من الكناية ديال النساء يقول هربت من الجذلة خايف انه تهم هرب تبوي قل له مسحة الغنم تبوي قل لهون يقولوا بعض البيضان للذيب قال عنه هارب منها عادل هي الجذلة كيف هرب الذيب من الغنم والذيب لما يهرب منها اللي هو هي غايته هربت من الجذلة خايف انه تهم هرب تبوي قل له مسحة الغنم هذين قالوا الرباعي قصير عايد منها من الشد حساني منها أيضا منها

0: الكناية منها أنسة الأنصار راية الدلالة للديار ما بعدهم عاد من الأعمار هذه دار الأنسة الأبصار بلدها مستدر سخافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وجافي.
1: حاني شوي لو سمحت الصعيدي ما كرهت نعم. وحنا في ختام هذه الحلقه تعطينا نماذج باللغه العربيه الفصحى في الكنايه.
0: نعم.
1: هكا تكون الصوره مكتمله لو سمحت. والله ما شاء الله اعطيتي نماذج ياسر بالحسانيه وهذا مشكور حتى عليه.
0: الحقيقه الكنايه باللغه العربيه يقول لانهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيلة تزرع لهم حاسين قالوا بدرين.
1: نعم.
0: وقال هاو الابيات قال تلاقيت من الشمس تدور على بدري قال عنها هي الشمس تزرع بالقمر البدر تعرف القمر البدر
1: شوف الصورة الشعرية جميلة جدا.
0: تلاقيت من الشمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بأشبه الشيء بالبدري فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوم على بدري. يقول امرؤ القيس ملي في أشعار ذيك ويوما عقرت في العذارى ماطيتي فيا عجبا من كوريها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحمك هدى بدي المقتل المهتلي. قصيدة امرؤ القيس كلمة طويل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
1: والبدر. الله الله وهذا من أروع ما قيل. الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذا كامل اللي تحفتنا به في مجال الكناية. هذا على خصصنا هذا الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك. إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي محمد الحسن والحتيم ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

طارق عن العينين بالوسني ألم تسمعين

وبعطش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزني وبعطش في السقيمة سقيمة يا منى وبعطش في السقيمة من الأكدار والحزني من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا الذنب.

ومقصد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين اسكت دور

جفات. الله ايه غير الفنان هزوني. يلا لي معود على الرجال. يلا لي معود.

Allah'ım ben her şey başına. Hadi ya. Geçer, Ali ben!

وكو حد بيوم سدات ما وخا خايا

الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

يا درمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماجه.

personagem.

قدام مثل قدام عزمون يا قلبي فرحونك بالقدام معايا عزمون يا قلبي.

0: تخريص التابة التابة التابة قرم طفل السداج
1: قرمي العادل اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهون بعخيرو
1: يا كون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يا كون انت يا

الأطفال والضدع لا إله إلا الله.

مالي على حملها يا مالي على حملها يا حملها يا حملها يا